0: في العزة الثانية من 10 عزات اللي بعنوان لما الملك بيحاكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لودزر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله، ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولا، علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير عن إخلاصنا ليسوع كأولاده، دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح، مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح، ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولاً، واضح جدا ان كل يوم اما ايجابي او سلبي، كل يوم اما مكسب او خسارة. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحدة الامريكية ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن انا فاهم ان الاقتباس قريب. حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. دي حاجة مذهلة. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه، كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، حقيقة الراجل أرون لودزر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده. مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم، وقالت لبيلي عايز الناس تفتكرك ازاي، وبيلي بص بعيد ما جاوبش على السؤال، هو بص بعيد وقال طيب انا احب اني اسمع نعما ايها العبد الصالح والامين، لكن انا ما افتكرش اني هسمعها. وبعدين بص تاني بعيد، ولو انا فاكر المقابلة دي بشكل صحيح فدي كانت نهاية المقابلة. جت في بالي فكرتين على طول. رقم واحد، يا بيلي التواضع حلو، لكن مش دي مبالغة منك؟ ده اللي خطر على بالي. وبعدين الفكرة التانية كانت، يا بيلي لو انت مش متأكد انك هتنجح ايه اخبار بقيتنا؟ اللي قاله بيلي كان صح من وجهة نظر معينة، هو مش هيسمع نعما ايها العبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس، دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون، يا بيلي انت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده احنا نقدر نقول بصدق ان الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة ان محدش سمع عنه، لكن كان امين على الله الدهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة او مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم اخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن لما وصلني أنا قلت له بهزار، أنا ما توقعش أني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن أنا قلت له لا

0: أنا فعلا ما توقعش أني هشوفك. أنا قلت أنا أفتكر أنك هتكون قريب جدا من المقدمة وأنا هكون ورا بعيد جدا عنك وممكن ما نتقابلش. أنا عارف أني كنت أقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي أنت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت، لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد إيه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح وإننا نملك معاه. أنا مش بقترح إن كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا إن في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والأمانة. مثلا بولس قال لو اتألمنا معاه فإحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب أكتر من مرة من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. دلوقتي في فكرة بتقول إن كل المؤمنين غالبين علشان أمنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش إن في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بأنانية وعلشان نفسه. واضح جدا إنه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد أمين. ممكن تقول لي هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس بيخدموا، لكن مش كل الناس هياخدوا نفس المسؤولية علشان كانوا مش أمنا هنا على الأرض وما كانش يهمهم إيه اللي هيستحمل النار وإيه اللي مش هيستحمل. عشان كده إحنا نقدر نكسب الملك مع يسوع. يا على الشرف ده والامتياز اللي ما يتصدقش. إيه اللي ممكن نخسره؟ طيب أنا عندي وجهة نظر وفيه ناس مش هتوافقني، إن مش كل الناس هيسمعوا نعما أيها العبد الصالح. أنا بتكلم تاني عن المؤمن الأناني اللي خلص وفاكر إنه يقدر يعيش حياته بالطريقة اللي عايزها علشان خلاصه مضمون. أنا ما افتكرش إنه هيسمع نعما أيها العبد الصالح. يمكن أنا كمان ما اسمعهاش. مش لازم ناخدها على إنها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة. عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه، وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له يا شحات اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان، مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز وادها للرجل الغني. المهراجة قال شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا لكنه أخد حبة رز تاني وادها للمهراجة. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني وادها للراجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه ولاحظ حاجة بتلمع، كان فيه حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ ايه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي انا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية احنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد سواء كانت كويسة او وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ أبونا السماوي اسمع لصلاتنا، احنا في احتياج عظيم علشان نفهم ان حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سمحنا على أننا فشلنا نفتكر أن لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص، إحنا بنصلي أنهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
1: زي ما فهمتوا من العظة دي، إحنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر أن الكتاب المقدس اتكلم عن أكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت بالجسد، سواء كويسة أو وحشة، وهنعطي حساب على كل الأعمال اللي عملناها للمسيح من يوم إيماننا. لكن من ناحية تانية، زي ما هنشوف في سلسلة العظات دي، في دينونة تانية جاية، هتكون دينونة العرش العظيم الأبيض. أنا بشجعك تكمل متابعة العظات دي، علشان دي عظات مهمة جدا ومقصود منها تساعدك وتساعدني علشان نجهز لمقابلة يسوع. خلينا نكون مستعدين، لأن في الساعة اللي مش متوقعينها هيجي الرب. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا ختام عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مكتوب في رؤية 19 اكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصت الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر برا وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد، لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس، انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكد التحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر باحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد كل يوم موت موت وناس ملهاش اي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة اصعب من كده، الموت بقى فوق راس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية ما فيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول إيه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: آه افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وأنت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا ابراهيم لبلد في نص الرحله كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح اي حته تاني.
0: انا اول مره اسمع الكلام ده. طب وعمل ايه ابونا ابراهيم مع ابوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكله ان صوت ربنا كمان لابراهيم برضو وقف، وكانه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغايه امتى؟
1: لغايه ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا ابراهيم ويواصل مع ابونا ابراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مره اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصه ابراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر اعمال الرسل اصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول ان ربنا نقل ابراهيم بعد موت تارح للارض اللي سكن فيها بعد كده بقيه حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن ترونيه الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان، هلون بوكيه الورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: ازاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه يا بنتي، أخيراً افتكرتيني. إيه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبعا. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما بابا طلع على معاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية هو يعقوب ابو اسباط شعب اسرائيل.
0: وايه ارتباط يعقوب بقى بقصة اميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، انا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله الغاز.
1: ما هو انت عارفة طبعا ولاده عملوا ايه في يوسف اخوهم، ازاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الافلام، وكمان الافلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه اتنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغايه دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعامل له حساب.
1: ايوه انا معاكي، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقه بينهم وبين يوسف كويسه، لان موت يعقوب في يوم من الايام هيبقى اكبر مصيبه عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاه، ده اليوم اللي عاملين له الف حساب، زي ما طلع ابو امير على المعاش.
1: دفنوا ابوهم ورجعوا، بعد كده اول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصه من تالفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له ان وصيه ابوك قبل ما يموت انك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم ايه ده، هو انا مكان ربنا عشان انتقم منكم؟ كفايه ان انتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا ما انت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش اخوات يوسف اتاكدوا من شهامه يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود ابوهم او عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصوره بتنتهي ازاي، يوسف قاعد يشجع اخواته ويطمنهم ويقول لهم ان هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن امانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح ان يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحيه التانية محضر لك مفاجاه ان يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الانسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي امين عليكي
0: يعمل ايه؟
1: الرب يسوع اله الامانه، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجه اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافشي، البركه هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركه مش مرتبطه بواحد زي يعقوب او بوظيفه سبتها او حتى بناس، البركه مرتبطه بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك ايمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل، أنا كل اللي علمته لي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت

0: كان ممكن ألوم حد وما لمتوش، صدقني حلوة. كان ممكن أقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش، خسارة. أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش، يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم. فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
0: هاني وهبي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة، فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

حزن أو دموع. تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: مالك يا حسام؟
7: مالي؟ هل به شيء؟
6: ماذا ترى؟
7: أراه كما هو.
6: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
7: أنا غريب؟
6: هادئ.
7: وهذا شيء غريب في؟
6: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
7: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
8: ما هذا يا مروان؟
6: لا تغضب، نحن نهتم بك.
8: لا أريد اهتمام أحد.
7: ها هو عاد إلى طبيعته.
8: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
7: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
8: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
9: جدا، يعجبني جدا.
8: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
9: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
6: نحن قلقون عليك.
7: نخشى أن تكون مريضة
6: أو معكر المزاج.
9: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
8: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
9: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
7: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
6: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
10: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
9: فما بك يا حسام؟
8: لا شيء.
10: بل هناك شيء
7: هام، شيء هام.
6: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
8: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
9: من كلامنا؟
8: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
6: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
8: وأنت؟
6: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
7: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
10: هذا موضوع مصيري،
8: لذلك نحن خائفون.
9: تخشون النهاية؟
8: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
7: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
6: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
10: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
8: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
9: فجئت مستعدا؟
8: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
9: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
6: نعرف أن الله رحمن رحيم.
7: حتى لو كنا خطاة أشرار،
10: رحمته واسعة.
9: معياره إيماننا لا أعمالنا، إيماننا به وبعمل نعمته في المسيح. نحن ننتظر النهاية بشوق ونتعجل مجيء المسيح.
8: تنتظره بشوق وتتعجل مجيئه؟
9: هو لنا الرجاء المبارك.
10: يقول بولس الرسول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
9: نعود إلى موضوع مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام،
7: يوم القيامة.
10: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
8: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
6: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
10: بل نستعد له بثقة وهدوء.
9: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
7: نستعد له إلى متى؟
8: إلى أن يجيء.
6: ومتى يجيء؟
10: قلنا إن علم ذلك عند الله.
9: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
7: وما هي تلك العلامات؟
6: هي كثيرة،
8: بعضها تم.
6: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم.
10: منذ صعد المسيح إلى السماء وموعد مجيئه قريب.
9: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
7: فلنبحث في العلامات.
8: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
6: هاتان الحربان تمتا.
8: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
9: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك حين قال منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
7: منقلبا منقلبا منقلبا،
10: يقولون ثلاثة انقلابات
8: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
6: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
9: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
10: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
7: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
8: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم.
6: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
8: يقول ابن كثير عن هذه العلامة إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتمنى الناس الموت هربا من هذه الحروب.
10: قال المسيح لتلاميذه قبل صلبه إن من علامات النهاية تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة،
9: وتكثر الاضطهادات الدينية وتعذيب الناس وسوء معاملتهم بسبب عقائدهم الدينية واعتناقهم دينا غير آخر.
6: هذا موجود منذ قديم الزمان. في العصور الوسطى والجاهلية كان المؤمنون يقتلون ويسجنون بسبب إيمانهم.
7: كم حدث من صنوف تعذيب واضطهاد خلال الحكومات الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
10: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
8: نعم، حدث هذا فعلا وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
6: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
9: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا، أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
10: وقال أيضا لهم يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
7: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
8: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
6: وهذه من علامات النهاية.
9: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
10: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، البحر والأمواج تعج والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع.
7: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
8: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
6: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
9: نرى ونتأمل، لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
10: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
7: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة، لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
10: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
7: مع كل هذه العلامات،
6: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور،
8: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
9: مثل الضلال الديني.
10: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
9: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
8: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى عبادة الأوثان،
7: ويظهر الشرك ويختفي الإيمان.
6: العالم مليء بالمشركين والمهرطقين وعبدة الشيطان
10: والملحدين. برغم التقدم الحضاري، ما يزال هناك من ينكر وجود الله.
9: قال المسيح: إن كثيرين سيعثرون. وبولس الرسول أكد حدوث الارتداد.
8: برغم الامتداد الديني في بعض البلاد، إلا أن الارتداد الديني موجود بوفرة أيضا في بلاد كثيرة.
7: يدهشني أن أرى بلادا وصلت إلى أعظم نجاح علمي وسياسي واجتماعي، وما يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجه اللامبالاة أو البلاء،
6: أو يعبدون الشمس. بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون يعبدون الشمس.
10: والذين يعبدون الشيطان على نية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
7: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
6: ويحدث أكثر منه مستقبلا، ليحمينا الله من ذلك كله.
9: المؤمنون في ذلك كله مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
7: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وأنا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. أنتم زادة نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي، والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. إحساس ياسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين ماريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب بش يتخرج، بش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة: أنت عمرك ماك بش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا كيما نقولوا. وقتاش بدأ يا أخي باش نحكموا عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علاش نحكموا على شخص من مجرد فترة في حياته؟ يا أخي قداش من واحد فينا تعدى بفترة كيما هذه؟ زعما قداه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكموا عليه؟ المهم اليوم ريت كريم، احنا تقابلنا صدفة بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا احنا توانسة نحينا وحشة. اليوم قال لي صاحبي كريم حاجة خلتني نفرح برشا، قال لي انا تبدلت، أما تبدلت للخير. قال لي نحس اللي فيك حاجة متبدلة. هالكلام فرحني برشا. التغيير كلمة بسيطة وسهلة إنها تتقال، لكن في الحقيقة حاجة صعيبة. لكن كل واحد فينا نجم يتغير، تنجم تتبدل حياته. كل واحد فينا ربي يعطاه فرصة. أشكون نحنا باش ندينوه ولا باش نحكم عليه؟ هالموقف خليني نخمم في الكلام اللي قريته في بشارة إنجيل متى 7 آية 1 و2، واللي تقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. قداش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قداش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكم وندينوا. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم. وديما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندان. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم يخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس، على خاطر تنجم، تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك. وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد باش نشوفوا التغيير بيناتنا.
3: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك، ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر ده

واضح طبعا ساعتها ان سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان ان هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما ابونا ابراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها اولاد، فجأة حملت هاجر. ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، ان جوزها ممكن يخلف. يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية. وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق، والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية سراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا إنك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة انك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا أنه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية أن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو، هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه أن الهدف من رجوعها مش أن كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه أنه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك أنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك، وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة: الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي. وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أهلا بيك في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. السمنة وزيادة الوزن أمر مش محبب خالص، وده لأنه ليها أضرار كتيرة قوي. ليها أضرار في أنه بتعمل زيادة في الكوليسترول، كمان أمراض القلب، ده غير الحقيقة التعب والنهجان من أقل حركة. يعني جربي كده لو أنت مليانة أو تعرفي حد مليان، لما يطلع وينزل وتحرك أقل حركة تخليه بينهج ومش قادر يكمل. وهنا لو حصل الأمر ده، سواء كوليسترول أو قلب أو النهجان، لازم نقف وقفة مع نفسنا ونعرف إيه سبب زيادة الوزن علشان نبطله ويرجع من تاني وزننا يكون مناسب وصحي. وعلى فكرة الوقفة دي مش بتخلص لما الوزن ينقص، لكن بنفضل حريصين جداً إن إحنا ما ناكلش أي أكل ممكن يزود الوزن، ونفضل محافظين على وزننا مناسب وصحي، علشان ده طبعاً بيحمينا من الأمراض اللي ممكن نتعرض ليها بسبب السمنة. وزي ما السمنة الجسدية لازم نقف لها وقفة علشان حياتنا وصحتنا، كمان حياتنا الروحية محتاجة منك الوقفة دي. زي ما هو مذكور كده في رؤيا يوحنا 2:1-5، بيقول كده: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تتحمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلاً فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك إيه بقى؟ أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. عزيزتي، إذا كنت بنت ربنا لكنك واقعة تحت تأثير عادة سيئة أو خطية، فحان الوقت دلوقتي إنك تقفي وقفة مع نفسك وما تسيبيش نفسك في طريق الشهوة والخطية، وكمان ما تحكميش نفسك بإنك حالة ميؤوس منها وإن ربنا مش ممكن هيغفر لك. لكن تعالي دلوقتي واعترفي بالخطية دي، وهو أمين قوي وعادل وهيغفرها لك. بس اعترفي بيها وصدقي الوعد اللي بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. خليكي حريصة دايماً على الوقفة دي، كل واحد فينا معرض إنه يقع في الخطية. ولو فتحت معايا الشاهد اللي أنا قريته دلوقتي اللي هو في رؤيا يوحنا 2:1-5، هتشوف إن الكنيسة دي اتحملت كتير قوي وصبرت كتير قوي قوي، وكانت بتشهد للمسيح وما تعبتش من ده وما اندحكش عليها من ناس تانية، ومع ذلك وقعت في الخطية. علشان كده مهما كنتي تخدمي المسيح وبتروحي الكنيسة وليكي أنشطة وكنتي بتقري كلمته وبتصلي وبتطبقيها، انتي معرضة انك تقعي. ولو انتي واقعة فعلا دلوقتي، اقفي مع نفسك قولي يا رب انا برجع لك تاني، وما تسمحيش ابدا ان السمنة دي ترجع لك تاني وتدمر حياتك الروحية. ما تسمحيش ابدا ان زيادة الوزن يجيلك تاني ويجيلك أمراض تانية تبعدك عن ربنا. والحماية اللي ممكن تكوني بتعمليها زي ما إحنا بنحمي نفسنا بأن إحنا بنقلل الأكل أو ناكل أكل صحي، بتيجي إنك لازم تمتلئي بالروح القدس على طول، وده من خلال ممارسة عملية التنفس الروحي بيكون كل يوم وإنت بتاخدي خلوتك الشخصية. والعملية دي عبارة عن الزفير والشهيق. الزفير إنك تخرجي كل ما هو فاسد من ثاني أكسيد الكربون، والشهيق إنك تدخلي كل ما هو نقي من الأكسجين. الزفير إنك تعترفي بالخطية وتغيري اتجاهك تماماً من الخطية دي. بعد ما كنت في تمرد أو تذمر أو عادة معينة، تبتدي تغيري اتجاه قلبك عشان تبعدي عن الخطية وتشكر ربنا على الغفران. وبعدين تاخدي الشهيق اللي هو تطلبي من ربنا إنه يملاكي بالروح القدس. الروح القدس مش هيملاكي أبداً طول ما جواكي خطية، لكن أول ما هتعترفي بالخطية ديت روح القدس هتكون جواكي. وهو وعد بكده لما قال: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. بعد اعترافك بالخطية طلبي أن يملاكي بالروح القدس، وهو هيملاكي لأنه وعد بكده. بس افتكري حاجة مهمة قوي، إن الوقفة دي بتكون يومياً، لأنه إن أهملتي يوم زيادة الوزن بترجع من تاني، والخطية تبتدي تدخل شوية بشوية لحياتك الروحية، والنتيجة هو فقدان سلام الله ومعونته ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكي النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة كلمة ربنا لينا هتكون من سفر التكوين أصحاح 45 وبداية من آية 25 إلى آخر الأصحاح. خلينا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
0: فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروا قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، ثم كلموا بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب أبيهم، فقال إسرائيل: كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد ما سمعنا المقطع المؤثر جداً في خبر غريب وعجيب رجعوا بيه إخوات يوسف لأبوهم يعقوب، وهم مذهولين وبيقولوا له: تخيل يوسف طلع حي، يوسف ما ماتش. الحاجة اللي تذهلك في بداية القصة إن المشهد ده هو كلاكيت تاني مرة. كلاكيت أول مرة كان من حوالي 20 سنة لما رجعوا نفس الرجالة، بس كانوا ماسكين قميص ملطخ بالدم وبيقولوا لأبوهم يعقوب، مش بيقولوا له ان يوسف مات، بيقولوا له: تحقق، هذا قميص يوسف ابنك ام لا؟ خافوا يكذبوا الكذبه لالا تتفضح. ما قدروش يقولوا له انه مات. يعقوب من غير ما حد يقول له يوسف مات قال: ده قميص يوسف، يوسف ابني افترس افتراسا، وحش رديء افترسه. يعقوب اتهز من اعماقه من جوه. يعقوب قال: كل حاجه انتهت، انا غلطت الغلطه اللي مش هتتصلح. يعقوب ناح وبكى وحط التراب على راسه، قعدوا الناس يعزوه، رفض يتعزى، قال لهم: أنزل بشيبتي نائحا إلى الهوية، أنا مش هتعزى عن الغلطة اللي أنا غلطتها، أنا اللي بعت يوسف في المشوار ده. بس المرة دي الولاد راجعين بخبر يقيني، المرة الأولى ما قالوش إنه مات ومع ذلك يعقوب خرب الدنيا. المرة دي الولاد راجعين يقولوا له: شفناه يوسف حي. لكن الكتاب المقدس يصدمنا ويقول إن يعقوب جمد قلبه لأنه لم يصدقهم. هو في إيه؟ هو ليه الأخبار الوحشة دايما تلاقي فينا رد فعل أسرع من الأخبار الحلوة؟ هو ليه لما تسمع عن شبه مصيبة تكمل المصيبة من خيالك؟ وليه لما الناس تبتدي تتكلم معاك عن حضور ربنا وتعزياته وإن الله هيتصرف وإن الله هيتدخل تلقى نفسك مش قادر تستقبل الكلام ده؟ ليه فينا حاجة دايما تمتص المأساة؟ ليه فينا حاجة دايما تحب الكآبة واللون الأسود؟ هل الشعب المصري زي ما هو معروف انه شعب سوداوي يحب الجو ده؟ بس يعقوب ما كانش مصري، ده غالبا طبيعة الناس. ليه يعقوب اتضايق؟ ليه يعقوب كان هيغمى عليه من الإحباط لما سمع ان يوسف حي؟ حاجة غريبة جدا لما كلمك عن ان ربنا حي، ربنا هيتدخل في موضوعك، ليه ما بيلقاش ده صدى جواك؟ ده اللي هنناقشه النهاردة في حلقة كلام من القلب. خليك معانا هنسمع ليه يعقوب اتضايق، ليه جمد قلبه، ليه كان هيغمى عليه، ليه حصل له هبوط في الدورة الدموية، وإزاي ربنا عالج يعقوب وأنعش نفسه بعد آية واحدة: وعاشت روح يعقوب وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. خليك معانا بعد الفاصل، هنرجع نتكلم تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل لثلاث أسباب قوية جدا نشترك فيهم مع أبونا يعقوب في نفس الحالة. زي ما أولاده راحوا يقولوا ليوسف حي وما حصلوش أي انطباع حلو، ما وقفش يرقص، ما تنططش من الفرحة وجمد قلبه. ونفس الحالة لما بتحصل معانا ونحضر الكنيسة أو نسمع في القداس، ربنا حي، الله موجود، الله يتدخل في موضوعك، ما بيحصلكش أي انطباع كويس. نفس الأسباب الثلاثة اللي هنقولهم من دلوقتي هما اللي بيحصلوا معانا زي اللي حصلوا بالظبط مع أبونا يعقوب. السبب الأولاني عزيزي المستمع هو اللي حصل في الماضي في حياة يعقوب. إيه اللي حصل في الماضي؟ حصل في الماضي إن يعقوب في لحظة من اللحظات وقف كده ونادى على يوسف وقال له يا يوسف روح اسأل على أخواتك. الوقت ده ما كانش حد في الخيمة غير يعقوب ويوسف بس، ويوسف لبس القميص الملون بتاعه، يعقوب فرحان بيه وطير من الفرحة. يوسف ريحة رحيل المحبوبة اللي ماتت وسابت يوسف وبدأ يكبر، وبدأ كل ما يعقوب يبص في وش يوسف يشوف رحيل كان فرحان بيه، بس اليوم ده ما حسبهاش صح. عارف عامل زي ايه؟ زي الأيام بتاعت زمان لما كنت ليك علاقة عظيمة بربنا جدا في حياتك الشخصية، بس في لحظة ما حسبتهاش صح، في لحظة أخدت قرار إن يسوع يرحل من حياتك، إنك تعمل تصرف مش محسوب، إنك تدخل في ارتباط مش منه، إنك تعمل مشروع مش بتاعه. يعقوب ما حسبهاش كويس، عشان كده لما يوسف راح ومرجعش يعقوب قال أنا السبب. يعقوب شعر بذنب عظيم جدا جدا، والكتاب المقدس بيقول إنه رفض يتعزى. لما راحوا يعزوه عمل زي اللي بالظبط يكون ليه طار، بس ليه طار مع مين؟ ليه طار مع روحه. قال مش هتعزى، أنا اللي عملت كده. ياما ناس كتير جدا بتيجي تقول لنا كلام معزي وما بنرضاش نتعزى، لأنه كأننا إحنا اللي عملنا الغلطة وهنفضل نعاقب روحنا على الغلطة دي، هنفضل نفكر روحنا أننا كنا مش كويسين وأننا بعنا المسيح بأرخص الأثمان، بعناه في قعدة في سهرة، بعناه في السيجارة اللي رجعنا لها، بعناه في القعدة اللي عنت اللي مش كويسة. عشان كده لما قالوا له يوسف حي قال ياه يوسف حي وهوري له وش إزاي، يسوع حي وأصفي الحسابات القديمة معه إزاي. كان حاجة عملت انقباض في قلب يعقوب. بس أقولك حاجة النهاردة، مفاجأة من المفاجآت الجميلة جدا، يوسف قال لإخواته أنا عارف إن أبويا تعبان نفسيا، وأنا عارف إن أبويا أكيد شايل من نفسه بسبب اللي عمله لما بعتني، روحوا قولوله مش أنت اللي أرسلت يوسف بل الرب. حتى أخطاء الماضي ربنا ليه دخل فيها، ربنا يعرف يكتبها من تاني بطريقته. حتى باب اليأس اللي الكتاب المقدس سماه باب أو وادي عخور، يقول الرب لشعب إسرائيل في العهد القديم ومن وادي عخور بابا للرجاء. حتى الحجارة اللي تراكمت على حياتك في حتة رجمت نفسك فيها ربنا يقدر يرجع تاني ويعيدها. يعقوب ما تزعلش، يمكن تهورت، يمكن غلطت، بس أنا أعرف أستغل حتى أخطاء الماضي عشان أطلع ببركات غير عادية للمستقبل. يوسف بيقول لهم لما أبويا بعتني كأنه كان بيضيعني، وإنتوا كمان لما بعتوني كنتوا بتخلصوا مني، بس ما تعرفوش إن ربنا كان بعتني لاستبقاء حياتكم معايا. عزيزي المستمع، مع الفكرة الأولى نفسي أقول لك أرجوك أرجوك صدق إن الله يقدر يعيد كتابة الماضي. الله مش هيرجع عقرب الساعة عشان يخلي يعقوب ما يمشيش يوسف، الله هيستغل نفس الحدث عشان يعمل منه معنى مختلف. الماضي لا يمكن أن يكون جديد، لكن في حياة المؤمن الماضي سيكون له معاني جديدة، معاني جديدة في المستقبل.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الأمر التاني اللي خلى يعقوب انقبض لما عرف إن يوسف حي هو اللي حاصل النهاردة. إيه اللي حصل النهاردة؟ هما كانوا في حالة مجاعة، وحالة المجاعة معناها إن هما مش بيدوروا على يوسف، هما بيدوروا على رغيف العيش، هما بيدوروا على شوال القمح. أعظم طموح عند أي حد فيهم إنه الراجل المصري الطيب ده يعمل لهم ديسكاونت على الغلة، يعمل لهم تخفيض، ده أعظم طموح. بس حاجة غريبة جدا، ما يرجعوش بالقمح، يرجعوا بخبر إن صاحب القمح موجود، إن صاحب القمح هو يوسف. ده الخبر الأخطر. مع كتر ما عيشنا حياتنا بعيد عن ربنا، مرات بيبقى أكتر حاجة نتمناها من ربنا شوال القمح، البركة دي، الارتباط ده، السفر ده، الهجرة دي، الشغلة دي، المبلغ ده. ولما نلقى الشوال موجود نتبسط، مش فارق معانا مين اللي بعت الشوال. بس مرات ربنا يقول ده أنا سمحت إن المجاعة تحصل، مش علشان أبعت لكم شوال قمح، مش علشان أعززكم وقت المجاعة، لا، أنا سمحت إن المجاعة تحصل عشان أجيبكم عندي، عشان أقابلكم بيا، عشان تشوفوني. يعقوب، أنا قفلت الباب بتاع الخير الأرضي عشان أفتح الباب من الناحية التانية إنك تشوف يوسف. عزيزي المستمع، ربنا مرات لما بيبقى فعلا ناوي يفتحها، مرات كتير قوي بيقفلها. لأنه لو ربنا كان عاوز يقفلها من الأصل كان يمكن ساب الباب مفتوح، كان يمكن ساب الأكل رايح وجاي، كان موضوع يوسف انتهى. لكن ربنا عمل المجاعة مخصوص عشان يرجع يعقوب يقابل يوسف. ربنا سامح بالأزمة دي مخصوص، والباب المقفول ده مخصوص لحاجة أعظم بكتير من إن الباب يفضل مفتوح، إنه يفتحه بإيده هو، بطريقته هو، وإن يعقوب يموت في حضن يوسف، والقصة تكتمل بإخراج المخرج السماوي. يا ترى كمان ليه يعقوب كان خايف لما سمع إن يوسف حي؟ خليك معايا نسمع ليه بعد الفاصل. Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل وبنفتكر مع بعض سببين على الأقل من الأسباب اللي خلت يعقوب قلبه يضعف جدا جدا بعد ما يسمع خبر رائع جدا إن يوسف حي. قلنا إنه كان متضايق من اللي عمله قبل كده، وقلنا إنه كان في مجاعة فما كانش مركز في يوسف، كان عاوز يأكله خلاص. لكن هقولك الحاجة الثالثة واختم بيها معاك كلامي النهاردة، إنه يعقوب كمان بصص في المستقبل ومرعوب. ليه؟ لأن الولاد لما قالوا له الخبر قالوا له كلمة تحمل معاني مرعبة في حياة يعقوب، في تاريخ يعقوب. قالوا له يوسف حي وهو متسلط على كل أرض مصر. وأنا بيتهيألي أول ما يعقوب سمع كلمة مصر

0: إسرائيل وما قدرتش تمسك حاجة. يعقوب، مصر ما كرمتكوش قبل كده، بس ما فيش حتة في خريطة حياتك ينفع تتجرأ وتظل متكبرة ضدك. أنا ينفع باركك وأكرمك في أي مكان ما أكرمكش، أنا ينفع حط إيدي في أي منطقة أنت حطيت إيدك فيها قبل كده وتلسعت وخليك تتبارك فيها، عشان ما تبقاش مصر هي السبب، عشان أبقى أنا السبب. أنا إله إبراهيم وإسحاق. عرفت منين السبب ده؟ عرفت السبب ده لما تقلب الصفحة بتاعت كتابك المقدس وتلقى ربنا بيظهر ليعقوب يقول له ما تخافش من النزول إلى مصر، أنا أكون معك وأصعدك، أنا عارفك خايف، أنا عارف مصر ما بتحملش جواك أي ذكريات حلوة، أنا عارف الأمر ده بالذات وجعك من زمان، أنا عارفك مش عاوز تكرر غلطات إبراهيم وإسحاق، بس أنت مش هتغلط المرة دي، أنت هتنزل مصر مختلفة تماما، أنا مسيطر على المشهد بالكامل. يوسف ابنك، مصر كانت هتعمل معاه اللي عملته مع إبراهيم وإسحاق، بس أنا مع يوسف حولت الدفة 180 درجة، أنا قلبت الحسابات تماما، أنا دخلت يوسف في سجن مصر عشان أطلعه يقعد على كرسي مصر. إيه اللي أنت خايف منه في المستقبل؟ إيه اللي أنت لما بتعرف أن ربنا ممكن يعمله في حتة معينة تقول مش هيحصل؟ فين المنطقة في خريطة حياتك اللي خايف أنك تقرب منها وعارف أن ربنا ملوش دخل فيها ومش هيتصرف؟ أنا النهاردة مش بقولك أروح في الحتة اللي أنت فشلت فيها وخلاص، بس أنا بقولك اوعى تستبعد أن ربنا يرجع تاني يكلمك في نفس المنطقة اللي أنت خايف منها. اوعى تستبعد أن ربنا يبعتك مش لبلد إيزابل اللي أنت خايف أنها تقتلك، لبلد أبو إيزابل زي ما عمل مع إيليا زمان وقال له روح إلى صرفة صيدون. صرفة صيدون دي كانت بلد أبو إيزابل، مش بس إيزابل، ده بلد إيزابل وبلد أبوها ما تقدرش تعمل معك حاجة، وأنا هناك هعولك من خلال امرأة أرملة. الله يملك الخريطة بالكامل، الله ما فيش منطقة تتقفل في وشه، هو يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. لما يفتح لك باب ويأيدك روح مصر، اتحرك، ما تخافش، ربنا هيكون معك. عزيزي المستمع، ثلاث أسباب النهاردة كنا معاهم خلوا يعقوب لما يسمع أن يوسف حي يخاف ما يتبسطش، ونفس الثلاث أسباب هما نفس أسباب البركة اللي تخلي أي واحد فينا يرجع يقول ربنا متشكر. واحد، تقدر تغير الماضي أو تغير معنى الماضي لمعنى مختلف. اتنين، تقدر تحول أزمة الحاضر لحاجة تاخدني بيها ليك مش للحل بس. لكن تلاتة، وتقدر تكتب حاجة في المستقبل ما تكتبتش في مستقبل حد غيري. عزيزي المستمع، كنت سعيد جدا ان اكون النهاردة معاك في الوقت القليل ده. انا بشكر ربنا انه لسه يوسف حي، انه لسه يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. كان معاك من قدام الميكروفون وفيق رمزي، والرب معاك.
1: كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمالي.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين، مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
3: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك، وهنرجع

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أهلا بكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب. أول حاجة هنبدأ بيها ودي المفروض بتتعمل في أي ميك اب لأي مكان هنروحه هي ترطيب البشرة. ولو هننزل الصبح لازم استعمل سان بلوك زي ما قلنا قبل كده أو الكريم الواقي من الشمس. ومادام بنتكلم عن الترطيب لازم أعدي معاكم على برودكت نازل جديد ويمكن سمعتوا عنه أو شفتوا إعلاناته في التلفزيون، وهو البيبي كريم. ويمكن كتير منكم مش فاهم ده إيه وبستعمله إزاي، وهو ببساطة عبارة عن كريم أساس زائد كريم ترطيب مع بعض، لكن بتبقى التغطية بتاعته مش قوية، يعني مش بيداري علامات الحبوب أو أي عيوب واضحة في البشرة، لكنه مناسب للبنات اللي بشرتهم صافية ومش محتاجة فاونديشن كتير. وانتي ممكن تعملي البيبي كريم بتاعك بانك تحطي شوية من الفاونديشن على الكريم المرطب وتفرديه على وشك. والبيبي كريم بشكل عام مناسب للصبح لانه ما بيبقاش كتير، ولان ميك اب الصبح في رأيي لازم يكون ناعم لان الاضاءة الصبح بتبقى قوية وكل حاجة هتحطيها هتتشاف كويس قوي. ابعدي عن الاي شادو اللي فيها لمعة او جليتر واستعملي الالوان المات والترابية او الناتشرال. نيجي للمسكرة. الماسكارا دايما بتحلي وبتفتح العينين وبتغمق لون الرموش وبتكحل العينين اكتر. بقترح عليكي كمان انك ممكن تستعملي كحله بني جوه العينين لانها ناعمه ودافيه قوي للصبح. ابعدي كمان عن البرونزر اللي بيلمع قوي او البلاشر اللي فيه جليتر جامد. ولو انتي بنوته بيوضه استعملي البينكس الناعمه او المات، ولو لونك قمحي جربي الالوان اللي على مشمشي. استعملي شفايف الجلوس او لون روج ناتشرال أو حتى اللحمي لكن مش البهتان قوي، وممكن حتى ترطبي شفايفك بس بليب بالم أو زبدة كاكاو. فاصل صغير ورجعلكوا علشان نحكي على ميك اب السهرة أو الفرح، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب، والفقره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ميك اب الصبح، ودلوقتي هنحكي على ميك اب السهره. وزي ما قلت لكم قبل كده هنستعمل المرطب الاول، لكن المره دي محتاجين نستعمل فاونديشن تبقى التغطيه بتاعته اعلى علشان يغطي اي عيوب في البشره ويوحد اللون صح، وكمان نعمل الكونتورينج والهايلايتنج. ولو عايزه تعرفي اكتر عنه ارجعي لحلقاتنا المتسجله على ybapp.com. العينين بقى محتاجه تستعملي تدريجات اي شادو اكتر، مثلا 3 درجات: فاتح، ميديوم، غامق. وممكن تستعملي الوان فيها شيمر او بتلمع او حتى فيها جليتر، بالذات لو بالليل ولو رايحة مكان الإضاءة فيها تكون ضعيفة. وممكن تستعملي كحلة سودة وحددي عينك أكتر، وكمان استعملي الماسكارا اللي المفروض ما تقلش عن 2 كوت علشان رموشك تبان أطول وأغزر. وممكن حتى كمان تستعملي الفيك آي لاشز أو الرموش الصناعية، وممكن تستعملي البلاشر اللي فيها لمعة أو حتى المات، لكن حطي أكتر سنة من اللي بتحطيه الصبح علشان الإضاءة بتبقى أضعف. املي شفايفك كويس بالروش واختاري لون واضح، وحطي تحتيه ليب لاينر علشان اللون يثبت ويبقى معاكي وقت أطول. آخر حاجة هتكلم معاكم فيها هو ميك اب العروسة، وهقولكوا كده شوية نصايح بسيطة لكن بتفرق قوي في الشكل. أكتر حاجة بتفرق معايا أنا في ميك اب العروسة إنها تبان ناعمة ومحلوية لكن مش متغيرة، بشرة صافية، لون فاونديشن مظبوط ومش أفتح أبدا، وده اسمه فلوليس، يعني بشرة من غير شوائب، ويبقى شكلها من بعيد زي شكلها من قريب زي شكلها في الصور، مش لما تيجي تقربي منها وتسلمي عليها تلاقي طبقات من الميك اب على وشها، وده بيسموه كيكي فيس، يعني يبقى شكل وشها متشقق زي وش الكيكة. وكمان المفروض تبقى حاطة الاي شادو المناسب على شكل عينيها ولونها، والرموش الصناعية دايما بتحلي وبتبرز جمال العينين، بالذات لو كان شكلها طبيعي ومش طوال قوي زي المقاشات، وكمان بتملى الفراغات بين الحواجب بدرجة لون شعرها أو أفتح درجة بطريقة ناعمة من غير ما يبان أنه مرسوم أو متحدد أو شكله زي التاتو. وفي رأيي كل ما كانت العينين قوية محتاج الليبستيك ناعم وهادي، لكن كل ما كانت العينين كمان ناعمة وبسيطة تستحمل معاها روش قوي. وعقبال ما تبقوا كلكم أحلى عرايس يا بنويت. ودي كانت آخر فقرة لينا من زي القمر من حلقات بنويت. لو عندكم أي استفسارات أو اقتراحات استنونا في الموسم الجديد. أتمنى تكوني استفدتي من فقراتنا وساعدتك تهتمي بنفسك وتكوني بنوتة زي القمر.

0: احتياجك قصاد يا رب. قول له انا عايز ادخل بيت خمر. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمر. عايز ادخل بيت خمر. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: صدق انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك ومسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد، لجلالك المجد.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

افتح أذني. بذبيحة وتقدمة لم تسر أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. المزمور 40 الآيات من 6 إلى 8. عندما يشير داود إلى المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية، فإنه يتحدث عن المظاهر الخارجية للتدين، وهو يقول إن هذه المظاهر في جوهرها في حد ذاتها ليست كافية. قد نهتم بكل الأمور الخارجية، ولكننا نفتقد الجزء المهم حقا. ثم يتابع قائلا: أذني فتحت. هذا هو الجوهر الداخلي للدين الحقيقي الذي وحده يعطي معنى للمظاهر الخارجية. نحن بحاجة إلى سماع صوت الله الذي يتحدث إلينا بشكل مباشر وشخصي، ولهذا يجب على الله نفسه أن يفتح آذاننا. عندها فقط سنكون قادرين على الرد مثل كاتب المزمور: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني. عندما يفتح الله آذاننا ونحن بدورنا نسلم حياتنا له، نكتشف اكتشافا رائعا ومجيدا، وهو أن لديه خطة خاصة لكل واحد منا، خطة مكتوبة منذ الأزل في درج الكتاب. إن خطط الله لشعبه متنوعة بلا حدود، فهو لا يجعل من شخص ما نسخة كربونية من شخص آخر. إن خطته لكل حياة تناسب بشكل فريد كل ما هو مميز وفريد في كل واحد منا. وبدون هذا الإعلان عن إرادة الله الفردية لنا، قد نجد مجرد المظاهر الخارجية للتدين مزعجة ومميتة. ولكن عندما تكون آذاننا مفتوحة، يصبح من السهل أن نقول: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. افتح يا رب أذني لأسمع، وأيضا عيني لأرى ما هو مكتوب عن حياتي في درج الكتاب.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط

قيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا، يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر في. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن يوحنا المعمدان شك في أن يكون المسيح هو المخلص المنتظر، فقد كان يوحنا كسائر معاصريه ينتظر أن يكون ملكوت المسيح زمنياً محاطاً بالمجد، فكيف يسمح له أن يبقى مسجوناً دون أن ينقذه؟ ثم أن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها يوحنا لنفسه. ونستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية. واليوم أضيف أن بعض الناس يتظاهرون بالشكوك الدينية بدافع الادعاء أو لأجل غايات أنانية، مع أن المتظاهرين بها لا يعتقدون صحة ما يقولون، ودينونة هؤلاء ظاهرة. تتولد أحيانا شكوك ناتجة عن تمسك أصحابها بخطايا معينة، ولا يمكن اهتداء هؤلاء إلى الحقيقة ما لم يتركوا تشبثهم بخطاياهم، سواء كانت خطايا علنية أو خطايا خفية. أما الشكوك التي تنتج عن قلة المعرفة فالأمل قوي بزوالها بواسطة الدرس والسؤال وطلب الهداية الإلهية وعمل الواجب الحاضر في حينه بكل أمانة وإخلاص. أما يوحنا المعمدان فهو مزيج من المحبة والغيرة والتواضع مع شيء من الخوف والميل الطبيعي إلى القنوط، وهذه تقارب الفضيلة، ولابد أن تكون نتيجتها انقشاع غيوم الشكوك وبزوغ شمس اليقين. زعم البعض أن يوحنا المعمدان لم يشك، بل قصد أن يأخذ الرسولان اللذان أرسلهما للمسيح جواباً مقنعاً لهما على هذا السؤال الجوهري يستفيد من جوابه سائر التلاميذ. على هذا الفرض نرى في اهتمام المعمدان سعياً حثيثاً جدياً في هداية الناس إلى ذلك الذي هو أعظم منه، الذي أتى بعده، السيد المسيح. لقد شاء الله في حكمته أن يموت المعمدان شهيداً ليحصل بذلك على مجد مضاعف في أبديته، ويعطي المؤمنين جميعاً مثالاً مؤثراً للجرأة الدينية التي لا تهاب إنساناً ولا ملكاً في اتباع الأوامر الإلهية، ومثالاً للمجاهرة بالدين الحق ومبادئه. فلم يقد الروح الإلهي المسيح لينقذ المعمدان من ضيقه. فضل السيد المسيح أن يجيب على سؤال يوحنا المعمدان بالأفعال قبل الأقوال. ففي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين. بعد هذا البرهان المنظور الوافي أفهم المسيح رسولي يوحنا المعمدان أن يبلغا المعمدان مرسلهما الكريم خبر ما رأياه وسمعاه من معجزات وتعاليم. وخص المسيح بالذكر علامة روحية، هي أن شخصا قد أحرز شهرة وأظهر سلطانا بهذا المقدار ثم يعتني بتبشير المساكين لا يمكن إلا أن يكون المسيح. ألم يعظ النبي العظيم هذه العلامة في قوله يزداد البائسون فرحا بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل، وأيضا الرب مسحني لأبشر المساكين؟ أعلن المسيح في أسلوب جوابه على سؤال يوحنا المعمدان أهمية العمل كالبرهان القاطع لمزايا الشخص. فإن كان هو المسيح حقا، يتضح ذلك من أعماله أكثر من أقواله، ولم يشأ أن يؤخذ سكوته ثم كيفية جوابه ثم تخليه عن إنقاذ المعمدان، لم يشأ أن يؤخذ هذا دليلا على عدم احترام المعمدان. فالمعمدان شهم غيور معتبر عند الشعب أنه من أنبياء الله، فأسرع المسيح يمدحه وذكر الجمهور بأيام نجاح المعمدان حين كان بعض سامعيه بين الجماهير المتقاطرة إليه في البرية تاركين الأوطان والأشغال وطالبين أن يسمعوه ويعتمدوا منه. سأل المسيح الجمهور المستمع إن كانوا قد وجدوا في يوحنا المعمدان رجلا متقلبا تزعزعه المخاوف أو المطامع فيشبه قصبة تحركها الريح، أليس ثبات المعمدان وعزمه وحزمه سبب وجوده في ذلك السجن المخيف؟ وسأل المسيح الجمهور أيضا إن كانوا قد وجدوا المعمدان رجلا يحب نفسه يطلب التنعم حتى يروا بين كلامه وسلوكه تناقضا يمنع من اتباع إرشاداته، ألم يجدوه سالكا في منتهى إنكار الذات والانصباب على خدمة الله بواسطة خدمة البشر؟ فإن اعتبروه نبيا فقد أصابوا، لكنه أيضا أعظم من نبي، لأن لا موسى بتسليمه الشريعة للشعب بعد إخراجهم من عبودية مصر، ولا إيليا بمقاومته عبادة الصنم وصنعه المعجزات المدهشة، ولا داود برعايته لبني إسرائيل ملكا عليهم مدة 40 سنة أعطاهم وأعطى العالم مزاميره الشهيرة، ولا واحد من هؤلاء قد خدموا العالم خدمة جوهرية كخدمة يوحنا المعمدان. فقد هيأ المعمدان الطريق للمسيح الموعود به ثم دل الناس عليه.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: في مفهوم غلط عند الناس إن المؤمن مش هيواجه الدينونة أبداً، لأن يسوع دفع كل حاجة. العهد الجديد بيعلم المؤمنين إنهم محميين من غضب الله لأن خطاياهم مغفورة، لكن كل مؤمن هيتحاسب على أعمال الجسد. الموضوع المهم مش الدينونة لكن درجة المكافأة. النهاردة هنسمع أكتر عن شوية أفكار أخيرة عن الوقوف قدام يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيرول لوسر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات اللي بعنوان لما الملك بيحكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله، ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولا، علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير عن إخلاصنا ليسوع كأولاده، دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح، مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح، ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولا، واضح جدا إن كل يوم إما إيجابي أو سلبي، كل يوم إما مكسب أو خسارة. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحدة الأمريكية ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن أنا فاهم إن الاقتباس قريب. حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، دي حاجة مذهلة. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه، كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، حقيقة الرجل إيرول لوتزر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده، مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم وقالت لبيلي، عايز الناس تفتكرك ازاي؟ وبيلي بص بعيد ما جاوبش على السؤال، هو بص بعيد وقال طيب أنا أحب

والعبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس. دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون: يا بيلي، أنت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده إحنا نقدر نقول بصدق إن الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة إن محدش سمع عنه، لكن كان أمين على اللي الله اداهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة أو مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم أخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن لما وصلني أنا قلت له بهزار: أنا ما توقعش أني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن أنا قلت له: لا، أنا فعلا ما توقعش أني هشوفك. أنا قلت: أنا أفتكر أنك هتكون قريب جدا من المقدمة، وأنا هكون ورا بعيد جدا عنك، وممكن ما نتقابلش. أنا عارف أني كنت أقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي أنت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت، لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد إيه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح وإننا نملك معاه. أنا مش بقترح إن كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا إن في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والأمانة. مثلا بولس قال: لو اتألمنا معاه فإحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب أكتر من مرة: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. دلوقتي فيه فكرة بتقول إن كل المؤمنين غالبين علشان أمنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش إن في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بأنانية وعلشان نفسه. واضح جدا إنه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد أمين. ممكن تقول لي: هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس بيخدموا، لكن مش كل الناس هياخدوا نفس المسؤولية علشان كانوا مش أمنا هنا على الأرض وما كانش يهمهم إيه اللي هيستحمل النار وإيه اللي مش هيستحمل. عشان كده إحنا نقدر نكسب الملك مع يسوع. يا على الشرف ده والامتياز اللي ما يتصدقش. إيه اللي ممكن نخسره؟ طيب، أنا عندي وجهة نظر وفيه ناس مش هتوافقني، إن مش كل الناس هيسمعوا نعما أيها العبد الصالح. أنا بتكلم تاني عن المؤمن الأناني اللي خلص وفاكر إنه يقدر يعيش حياته بالطريقة اللي عايزها علشان خلاصه مضمون. أنا مفتكرش إنه هيسمع نعما أيها العبد الصالح. يمكن أنا كمان مسمعهاش. مش لازم ناخدها على إنها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية، وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة. عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه، وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له: يا شحات، اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان: مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز واداها للرجل الغني. المهراجة قال: يا شحات، اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا، لكنه أخد حبة رز تاني واداها للمهراجة. المهراجة قال: يا شحات، اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني واداها للراجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه

0: ولاحظ حاجة بتلمع، كان في حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ ايه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي انا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية احنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد، سواء كانت كويسة أو وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة، اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ يا أبونا السماوي، اسمع لصلاتنا. احنا في احتياج عظيم علشان نفهم ان حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سامحنا على أننا فشلنا نفتكر أن لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص، إحنا بنصلي أنهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
1: زي ما فهمتوا من العظة دي، إحنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر ان الكتاب المقدس اتكلم عن اكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الاعمال اللي اتعملت بالجسد، سواء كويسة او وحشة، وهنعطي حساب على كل الاعمال اللي عملناها للمسيح من يوم ايماننا. لكن من ناحية تانية، زي ما هنشوف في سلسلة العظات دي، في دينونة تانية جاية هتكون دينونة العرش العظيم الابيض. أنا بشجعك تكمل متابعة العظات دي علشان دي عظات مهمة جدا ومقصود منها تساعدك وتساعدني علشان نجهز لمقابلة يسوع. خلينا نكون مستعدين، لأن في الساعة اللي مش متوقعينها هيجي الرب. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا ختام عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مكتوب في رؤية 19: أكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصت الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجورنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات يمكن يكون في حد نعرفه. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر باحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد كل يوم موت وناس ملهاش اي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجه اصعب من كده. الموت بقى فوق راس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية ما فيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول إيه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخذ دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده.
0: افتكرت ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وأنت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا ابراهيم لبلد في نص الرحله كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح اي حته تاني.
0: انا اول مره اسمع الكلام ده. طب وعمل ايه ابونا ابراهيم مع ابوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكله ان صوت ربنا كمان لابراهيم برضو وقف، وكانه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغايه امتى؟
1: لغايه ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا ابراهيم ويواصل مع ابونا ابراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة ابراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر اعمال الرسل اصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول ان ربنا نقل ابراهيم بعد موت تارح للارض اللي سكن فيها بعد كده بقيت حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد انه يرجع تاني المشوار لحياته الاولاني مع ربنا.
0: ايوه يا اميرة، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه يا بنتي، اخيرا افتكرتيني. ايه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب ابو اسباط شعب اسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنت عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هما كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الرجل الكبير وعمل له حساب.
1: أيوة أنا معاك، وأكيد كانوا عاوزين أن يعقوب يفضل عايش وموجود بأي شكل عشان تفضل العلاقة بينهم وبين يوسف كويس، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له إن وصية أبوك قبل ما يموت إنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية إن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنودة عليها.
0: ما تخافشي، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد أن شخص أو شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب أو بوظيفة سبتها أو حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث. يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل، أنا كل اللي علمتهولي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي أوه يا أنكل، دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت أن أنا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا، لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع، فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. ناخد بالنا ان الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني، خلاص اتسمع وجاب اثره. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه، كان ممكن الوم حد وما لمتوش، صدقني حلوه. كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش، خسارة، أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش، يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم. فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. تقديم أمير كيني.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة، يعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: مالك يا حسام؟
7: مالي؟ هل به شيء؟
6: ماذا ترى؟
7: أراه كما هو.
6: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
7: أنا غريب؟
6: هادئ.
7: وهذا شيء غريب في؟
6: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
7: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
0: ما هذا يا مروان؟
6: لا تغضب، نحن نهتم بك.
7: لا أريد اهتمام أحد. ها هو عاد إلى طبيعته.
0: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
7: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
0: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
8: جدا، يعجبني جدا.
0: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
8: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
6: نحن قلقون عليك.
7: نخشى أن تكون مريضة
6: أو معكر المزاج.
8: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
0: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
8: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
7: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
6: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
9: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
8: فما بك يا حسام؟
0: لا شيء.
9: بل هناك شيء
7: هام، شيء هام.
6: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
0: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
8: من كلامنا؟
0: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
6: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
0: وأنت؟
6: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
7: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
9: هذا موضوع مصيري،
0: لذلك نحن خائفون.
8: تخشون النهاية؟
0: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
7: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
6: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
9: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
0: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
8: فجئت مستعدا؟
0: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
8: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
6: نعرف أن الله رحمن رحيم.
7: حتى لو كنا خطاة أشرار،
9: رحمته واسعة.
8: معياره إيماننا لا أعمالنا، إيماننا به وبعمل نعمته في المسيح. نحن ننتظر النهاية بشوق ونتعجل مجيء المسيح.
0: تنتظره بشوق وتتعجل مجيئه؟
8: هو لنا الرجاء المبارك.
9: يقول بولس الرسول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
8: نعود إلى موضوع مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام،
7: يوم القيامة.
9: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
0: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
6: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
9: بل نستعد له بثقة وهدوء.
8: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
7: نستعد له إلى متى؟
0: إلى أن يجيء.
6: ومتى يجيء؟
9: قلنا إن علم ذلك عند الله.
8: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
7: وما هي تلك العلامات؟
6: هي كثيرة،
0: بعضها تم.
6: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم.
9: منذ صعد المسيح إلى السماء وموعد مجيئه قريب.
8: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
7: فلنبحث في العلامات.
0: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
6: هاتان الحربان تمتا.
0: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
8: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك حين قال منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
7: منقلبا منقلبا منقلبا،
9: يقولون ثلاثة انقلابات
0: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
6: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
8: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
9: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
7: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
0: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم.
6: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
0: يقول ابن كثير عن هذه العلامة إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتمنى الناس الموت هربا من هذه الحروب.
9: قال المسيح لتلاميذه قبل صلبه إن من علامات النهاية تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة،
8: وتكثر الاضطهادات الدينية وتعذيب الناس وسوء معاملتهم بسبب عقائدهم الدينية واعتناقهم دينا غير آخر.
6: هذا موجود منذ قديم الزمان. في العصور الوسطى والجاهلية كان المؤمنون يقتلون ويسجنون بسبب إيمانهم.
7: كم حدث من صنوف تعذيب واضطهاد خلال الحكومات الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
9: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
0: نعم، حدث هذا فعلا، وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
6: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
8: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا، أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
9: وقال أيضا لهم يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
7: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
0: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
6: وهذه من علامات النهاية.
8: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
9: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، البحر والأمواج تعج والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع.
7: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
0: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
6: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
8: نرى ونتأمل. لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
9: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
7: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة، لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
9: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
7: مع كل هذه العلامات
6: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور.
0: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
8: مثل الضلال الديني.
9: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
8: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
0: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى عبادة الأوثان،
7: ويظهر الشرك ويختفي الإيمان.
6: العالم مليء بالمشركين والمهرطقين وعبدة الشيطان
9: والملحدين. برغم التقدم الحضاري ما يزال هناك من ينكر وجود الله.
8: قال المسيح: إن كثيرين سيعثرون. وبولس الرسول أكد حدوث الارتداد.
0: برغم الامتداد الديني في بعض البلاد، إلا أن الارتداد الديني موجود بوفرة أيضا في بلاد كثيرة.
7: يدهشني أن أرى بلادا وصلت إلى أعظم نجاح علمي وسياسي واجتماعي، وما يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجه لا مبالاة أو البلاء،
6: أو يعبدون الشمس. بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون يعبدون الشمس.
9: والذين يعبدون الشيطان علانية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
7: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
6: ويحدث أكثر منه مستقبلا، ليحمينا الله من ذلك كله.
8: المؤمنون في ذلك كله مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
7: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وأنا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. أنتم زادة نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. إحساس ياسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين مريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب بش يتخرج، بش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة: أنت عمرك ماك بش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا كيما نقوله. وقتاش بدأ يا أخي باش نحكموا عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علاش نحكموا على شخص من مجرد فترة في حياته؟ يا أخي قداش من واحد فينا تعدى بفترة كيما هذه؟ زعما قداه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكموا عليه؟ المهم اليوم أريد كريم، احنا تقابلنا صدفة بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا احنا توانسة نحينا وحشة. اليوم قال لي صاحبي كريم حاجة خلتني نفرح برشا، قال لي انا تبدلت، أما تبدلت للخير. قال لي نحس اللي فيك حاجة متبدلة. هالكلام فرحني برشا. التغيير كلمة بسيطة وسهلة إنها تتقال، لكن في الحقيقة حاجة صعيبة. لكن كل واحد فينا نجم يتغير، تنجم تتبدل حياته. كل واحد فينا ربي يعطاه فرصة. أشكون نحنا باش ندينوه ولا باش نحكم عليه؟ هالموقف خلاني نخمم في الكلام اللي قريته في بشارة إنجيل متى 7 آية 1 و2، واللي تقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. قداش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قداش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكمه وندينه. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. وديما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندان. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم يخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس على خاطر تنجم. تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك، وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد باش نشوفوا التغيير بيناتنا.
2: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. السمنة وزيادة الوزن أمر مش محبب خالص، وده لأنه ليها أضرار كتيرة قوي. ليها أضرار في أنه بتعمل زيادة في الكوليسترول، كمان أمراض القلب، ده غير الحقيقة التعب والنهجان من أقل حركة. يعني جربي كده لو أنت مليانة أو تعرفي حد مليان، لما يطلع وينزل وتحرك أقل حركة تخليه بينهج ومش قادر يكمل. وهنا لو حصل الأمر ده، سواء كوليسترول أو قلب أو النهجان، لازم نقف وقفة مع نفسنا ونعرف إيه سبب زيادة الوزن علشان نبطله ويرجع من تاني وزننا يكون مناسب وصحي. وعلى فكرة الوقفة دي مش بتخلص لما الوزن ينقص، لكن بنفضل حريصين جداً إن إحنا ما ناكلش أي أكل ممكن يزود الوزن، ونفضل محافظين على وزننا مناسب وصحي، علشان ده طبعاً بيحمينا من الأمراض اللي ممكن نتعرض ليها بسبب السمنة. وزي ما السمنة الجسدية لازم نقف لها وقفة علشان حياتنا وصحتنا، كمان حياتنا الروحية محتاجة منك الوقفة دي. زي ما هو مذكور كده في رؤيا يوحنا 2:1-5 بيقول كده: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تتحمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلاً فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل. لكن عندي عليك إيه بقى؟ أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. عزيزتي، إذا كنت بنت ربنا لكنك واقعة تحت تأثير عادة سيئة أو خطية، فحان الوقت دلوقتي إنك تقفي وقفة مع نفسك وما تسيبيش نفسك في طريق الشهوة والخطية، وكمان ما تحكميش نفسك بإنك حالة ميؤوس منها وإن ربنا مش ممكن هيغفر لك. لكن تعالي دلوقتي واعترفي بالخطية دي، وهو أمين قوي وعادل وهيغفرها لك. بس اعترفي بيها وصدقي الوعد اللي بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: فعلاً دلوقتي أقفي مع نفسك قولي يا رب أنا برجع لك تاني، وما تسمحيش أبداً إن السمنة دي ترجع لك تاني وتدمر حياتك الروحية. ما تسمحيش أبداً إنه زيادة الوزن يجيلك تاني ويجيلك أمراض تانية تبعدك عن ربنا. والحماية اللي ممكن تكوني بتعمليها زي ما إحنا بنحمي نفسنا بإن إحنا بنقلل الأكل أو ناكل أكل صحي، بتيجي إنك لازم تمتلئي بالروح القدس على طول، وده من خلال ممارسة عملية التنفس الروحي بيكون كل يوم وإنت بتاخدي خلوتك الشخصية. والعملية دي عبارة عن الزفير والشهيق. الزفير إنك تخرجي كل ما هو فاسد من ثاني أكسيد الكربون، والشهيق إنك تدخلي كل ما هو نقي من الأكسجين. الزفير إنك تعترفي بالخطية وتغيري اتجاهك تماماً من الخطية دي. بعد ما كنت في تمرد أو تذمر أو عادة معينة، تبتدي تغيري اتجاه قلبك عشان تبعدي عن الخطية وتشكر ربنا على الغفران. وبعدين تاخدي الشهيق اللي هو تطلبي من ربنا إنه يملاكي بالروح القدس. الروح القدس مش هيملاكي أبداً طول ما جواكي خطية، لكن أول ما هتعترفي بالخطية دي الروح القدس هتكون جواكي. وهو وعد بكده لما قال فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. بعد اعترافك بالخطية طلبي أن يملاكي بالروح القدس، وهو هيملاكي لأنه وعد بكده. بس افتكري حاجة مهمة قوي، أن الوقفة دي بتكون يوميا، لأنه إن أهملتي يوم زيادة الوزن بترجع من تاني، والخطية تبتدي تدخل شوية بشوية لحياتك الروحية، والنتيجة هو فقدان سلام الله ومعونته ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعث لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار.

لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. والصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة بتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معك على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب. أول حاجة هنبدأ بيها ودي المفروض بتتعامل في أي ميك اب لأي مكان هنروحه هي ترطيب البشرة. ولو هننزل الصبح لازم استعمل سان بلوك زي ما قلنا قبل كده أو الكريم الواقي من الشمس. ومادام بنتكلم عن الترطيب لازم أعدي معاكم على برودكت نازل جديد ويمكن سمعتوا عنه أو شفتوا إعلاناته في التلفزيون، وهو البيبي كريم. ويمكن كتير منكم مش فاهم ده إيه وبستعمله إزاي، وهو ببساطة عبارة عن كريم أساس زائد كريم ترطيب مع بعض، لكن بتبقى التغطية بتاعته مش قوية، يعني مش بيداري علامات الحبوب أو أي عيوب واضحة في البشرة، لكنه مناسب للبنات اللي بشرتهم صافية ومش محتاجة فاونديشن كتير. وانتي ممكن تعملي البيبي كريم بتاعك بانك تحطي شوية من الفاونديشن على الكريم المرطب وتفرديه على وشك. والبيبي كريم بشكل عام مناسب للصبح لانه ما بيبقاش كتير، ولان ميك اب الصبح في رأيي لازم يكون ناعم لان الاضاءة الصبح بتبقى قوية وكل حاجة هتحطيها هتتشاف كويس قوي. ابعدي عن الاي شادو اللي فيها لمعة او جليتر، واستعملي الالوان المات والترابية او الناتشرال. نيجي للمسكرة. الماسكارا دايما بتحلي وبتفتح العينين وبتغمق لون الرموش وبتكحل العينين اكتر. بقترح عليكي كمان انك ممكن تستعملي كحله بني جوه العينين لانها ناعمه ودافيه قوي للصبح. ابعدي كمان عن البرونزر اللي بيلمع قوي او البلاشر اللي فيه جليتر جامد. ولو انتي بنوته بيوضه استعملي البينكس الناعمه او المات. ولو لونك قمحي جربي الالوان اللي على مشمشي. استعملي شفايف الجلوس او لون روج ناتشرال أو حتى اللحمي لكن مش البهتان قوي. وممكن حتى ترطبي شفايفك بس بليب بالم أو زبدة كاكاو. فاصل صغير ورجعلكوا علشان نحكي على ميك اب السهرة أو الفرح، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب، والفقره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ميك اب الصبح، ودلوقتي هنحكي على ميك اب السهره. وزي ما قلت لكم قبل كده هنستعمل المرطب الاول، لكن المره دي محتاجين نستعمل فاونديشن تبقى التغطيه بتاعته اعلى علشان يغطي اي عيوب في البشره ويوحد اللون صح، وكمان نعمل الكونتورينج والهايلايتنج. ولو عايزه تعرفي اكتر عنه ارجعي لحلقاتنا المتسجله على ybapp.com. العينين بقى محتاجه تستعملي تدريجات اي شادو اكتر، مثلا 3 درجات فاتح ميديوم غامق، وممكن تستعملي الوان فيها شيمر او بتلمع او حتى فيها جليتر، بالذات لو بالليل ولو رايحه مكان الاضاءه فيها تكون ضعيفه. وممكن تستعملي كحله سودا وحددي عينك اكتر، وكمان استعملي الماسكارا اللي المفروض ما تقلش عن 2 كوت علشان رموشك تبان اطول واغزر، وممكن حتى كمان تستعملي الفيك اي لاشز او الرموش الصناعيه، وممكن تستعملي البلاشر اللي فيها لمعه او حتى المات، لكن حطي اكتر سنه من اللي بتحطيه الصبح علشان الاضاءه بتبقى اضعف. املي شفايفك كويس بالروج واختاري لون واضح، وحطي تحتيه ليب لاينر علشان اللون يثبت ويبقى معاكي وقت اطول. اخر حاجه هتكلم معاكم فيها هو ميك اب العروسه، وهقول لكم كده شويه نصايح بسيطه لكن بتفرق قوي في الشكل. اكتر حاجه بتفرق معايا انا في ميك اب العروسه انها تبان ناعمه ومحلويه لكن مش متغيره، بشرة صافية، لون فاونديشن مظبوط ومش أفتح أبداً، وده اسمه فلوليس، يعني بشرة من غير شوائب، ويبقى شكلها من بعيد زي شكلها من قريب زي شكلها في الصور، مش لما تيجي تقربي منها وتسلمي عليها تلاقي طبقات من الميك اب على وشها، وده بيسموه كيكي فيس، يعني يبقى شكل وشها متشقق زي وش الكيكة. وكمان المفروض تبقى حتى الآي شادو المناسب على شكل عينيها ولونها، والرموش الصناعية دايماً بتحلي وبتبرز جمال العينين، بالذات لو كان شكلها طبيعي ومش طوال قوي زي المقاشات، وكمان بتملى الفراغات بين الحواجب بدرجة لون شعرها أو أفتح درجة بطريقة ناعمة من غير ما يبان أنه مرسوم أو متحدد أو شكله زي التاتو. وفي رأيي كل ما كانت العينين قوية محتاج اللبستك ناعم وهادي، لكن كل ما كانت العينين كمان ناعمة وبسيطة تستحمل معاها روج قوي. وعقبال ما تبقوا كلكم أحلى عرايس يا بنويت. ودي كانت آخر فقرة لينا من زي القمر من حلقات بنويت. لو عندكم أي استفسارات أو اقتراحات استنونا في الموسم الجديد. أتمنى تكوني استفدتي من فقراتنا وساعدتك تهتمي بنفسك وتكوني بنوتة زي القمر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا الله.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

افتح أذني. بذبيحة وتقدمة لم تسر أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. المزمور 40 الآيات من 6 إلى 8. عندما يشير داود إلى المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية فإنه يتحدث عن المظاهر الخارجية للتدين، وهو يقول إن هذه المظاهر في جوهرها في حد ذاتها ليست كافية. قد نهتم بكل الأمور الخارجية ولكننا نفتقد الجزء المهم حقا. ثم يتابع قائلا: أذني فتحت. هذا هو الجوهر الداخلي للدين الحقيقي الذي وحده يعطي معنى للمظاهر الخارجية. نحن بحاجة إلى سماع صوت الله الذي يتحدث إلينا بشكل مباشر وشخصي، ولهذا يجب على الله نفسه أن يفتح آذاننا. عندها فقط سنكون قادرين على الرد مثل كاتب المزمور: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني. عندما يفتح الله آذاننا ونحن بدورنا نسلم حياتنا له، نكتشف اكتشافا رائعا ومجيدا، وهو أن لديه خطة خاصة لكل واحد منا، خطة مكتوبة منذ الأزل في درج الكتاب. إن خطط الله لشعبه متنوعة بلا حدود، فهو لا يجعل من شخص ما نسخة كربونية من شخص آخر. إن خطته لكل حياة تناسب بشكل فريد كل ما هو مميز وفريد في كل واحد منا. وبدون هذا الإعلان عن إرادة الله الفردية لنا، قد نجد مجرد المظاهر الخارجية للتدين مزعجة ومميتة. ولكن عندما تكون آذاننا مفتوحة، يصبح من السهل أن نقول: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. افتح يا رب أذني لأسمع، وأيضا عيني لأرى ما هو مكتوب عن حياتي في درج الكتاب.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر في. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن يوحنا المعمدان شك في أن يكون المسيح هو المخلص المنتظر، فقد كان يوحنا كسائر معاصريه ينتظر أن يكون ملكوت المسيح زمنياً محاطاً بالمجد، فكيف يسمح له أن يبقى مسجوناً دون أن ينقذه؟ ثم أن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها يوحنا لنفسه. ونستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية. واليوم أضيف أن بعض الناس يتظاهرون بالشكوك الدينية بدافع الادعاء أو لأجل غايات أنانية، مع أن المتظاهرين بها لا يعتقدون صحة ما يقولون، ودينونة هؤلاء ظاهرة. تتولد أحيانا شكوك ناتجة عن تمسك أصحابها بخطايا معينة، ولا يمكن اهتداء هؤلاء إلى الحقيقة ما لم يتركوا تشبثهم بخطاياهم، سواء كانت خطايا علنية أو خطايا خفية. أما الشكوك التي تنتج عن قلة المعرفة فالأمل قوي بزوالها بواسطة الدرس والسؤال وطلب الهداية الإلهية وعمل الواجب الحاضر في حينه بكل أمانة وإخلاص. أما يوحنا المعمدان فهو مزيج من المحبة والغيرة والتواضع مع شيء من الخوف والميل الطبيعي إلى القنوط، وهذه تقارب الفضيلة، ولا بد أن تكون نتيجتها انقشاع غيوم الشكوك وبزوغ شمس اليقين. زعم البعض أن يوحنا المعمدان لم يشك، بل قصد أن يأخذ الرسولان اللذان أرسلهما للمسيح جوابا مقنعا لهما على هذا السؤال الجوهري يستفيد من جوابه سائر التلاميذ. على هذا الفرض نرى في اهتمام المعمدان سعيا حثيثا جديا في هداية الناس إلى ذلك الذي هو أعظم منه، الذي أتى بعده، السيد المسيح. لقد شاء الله في حكمته أن يموت المعمدان شهيدا ليحصل بذلك على مجد مضاعف في أبديته، ويعطي المؤمنين جميعا مثالا مؤثرا للجرأة الدينية التي لا تهاب إنسانا ولا ملكا في اتباع الأوامر الإلهية، ومثالا للمجاهرة بالدين الحق ومبادئه. فلم يقد الروح الإلهي المسيح لينقذ المعمدان من ضيقه. فضل السيد المسيح أن يجيب على سؤال يوحنا المعمدان بالأفعال قبل الأقوال. ففي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين. بعد هذا البرهان المنظور الوافي أفهم المسيح رسولي يوحنا المعمدان أن يبلغا المعمدان مرسلهما الكريم خبر ما رأياه وسمعاه من معجزات وتعاليم. وخص المسيح بالذكر علامة روحية، هي أن شخصا قد أحرز شهرة وأظهر سلطانا بهذا المقدار ثم يعتني بتبشير المساكين لا يمكن إلا أن يكون المسيح. ألم يعظ النبي العظيم هذه العلامة في قوله يزداد البائسون فرحا بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل، وأيضا الرب مسحني لأبشر المساكين؟ أعلن المسيح في أسلوب جوابه على سؤال يوحنا المعمدان أهمية العمل كالبرهان القاطع لمزايا الشخص. فإن كان هو المسيح حقا، يتضح ذلك من أعماله أكثر من أقواله، ولم يشأ أن يؤخذ سكوته ثم كيفية جوابه ثم تخليه عن إنقاذ المعمدان، لم يشأ أن يؤخذ هذا دليلا على عدم احترام المعمدان. فالمعمدان شهم غيور معتبر عند الشعب أنه من أنبياء الله. فأسرع المسيح يمدحه وذكر الجمهور بأيام نجاح المعمدان حين كان بعض سامعيه بين الجماهير المتقاطرة إليه في البرية تاركين الأوطان والأشغال وطالبين أن يسمعوه ويعتمدوا منه. سأل المسيح الجمهور المستمع إن كانوا قد وجدوا في يوحنا المعمدان رجلا متقلبا تزعزعه المخاوف أو المطامع فيشبه قصبة تحركها الريح. أليس ثبات المعمدان وعزمه وحزمه سبب وجوده في ذلك السجن المخيف؟ وسأل المسيح الجمهور أيضا إن كانوا قد وجدوا المعمدان رجلا يحب نفسه يطلب التنعم حتى يروا بين كلامه وسلوكه تناقضا يمنع من اتباع إرشاداته، ألم يجدوه سالكا في منتهى إنكار الذات والانصباب على خدمة الله بواسطة خدمة البشر؟ فإن اعتبروه نبيا فقد أصابوا، لكنه أيضا أعظم من نبي، لأن لا موسى بتسليمه الشريعة للشعب بعد إخراجهم من عبودية مصر، ولا إيليا بمقاومته عبادة الصنم وصنعه المعجزات المدهشة، ولا داود برعايته لبني إسرائيل ملكا عليهم مدة 40 سنة أعطاهم وأعطى العالم مزاميره الشهيرة، ولا واحد من هؤلاء قد خدموا العالم خدمة جوهرية كخدمة يوحنا المعمدان. فقد هيأ المعمدان الطريق للمسيح الموعود به ثم دل الناس عليه.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعه النهارده. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله ابدا ان اللي جاي بكره احلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذه كئيب.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: في مفهوم غلط عند الناس إن المؤمن مش هيواجه الدينونة أبداً، لأن يسوع دفع كل حاجة. العهد الجديد بيعلم المؤمنين إنهم محميين من غضب الله لأن خطاياهم مغفورة، لكن كل مؤمن هيتحاسب على أعمال الجسد. الموضوع المهم مش الدينونة لكن درجة المكافأة. النهاردة هنسمع أكتر عن شوية أفكار أخيرة عن الوقوف قدام يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيرول لوسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيرول لوسر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات اللي بعنوان لما الملك بيحاكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلاً ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله، ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولاً علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير عن إخلاصنا ليسوع كأولاده، دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح، مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح، ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولاً، واضح جدا ان كل يوم اما ايجابي او سلبي، كل يوم اما مكسب او خساره. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحده الامريكيه ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن انا فاهم ان الاقتباس قريب. حقيقه الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. دي حاجه مذهله. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه، كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، حقيقة الرجل إيرول لوتزر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده. مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم وقالت لبيلي، عايز الناس تفتكرك ازاي؟ وبيلي بص بعيد، ما جاوبش على السؤال. هو بص بعيد وقال، طيب انا احب اني اسمع نعما ايها العبد الصالح والامين، لكن انا ما افتكرش اني هسمعها. وبعدين بص تاني بعيد، ولو انا فاكر المقابلة دي بشكل صحيح فدي كانت نهاية المقابلة. جت في بالي فكرتين على طول. رقم واحد، يا بيلي التواضع حلو، لكن مش دي مبالغة منك؟ ده اللي خطر على بالي. وبعدين الفكرة التانية كانت، يا بيلي لو انت مش متأكد انك هتنجح، ايه اخبار بقيتنا؟ اللي قاله بيلي كان صح من وجهة نظر معينة. هو مش هيسمع نعما ايها العبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس، دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون، يا بيلي أنت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده إحنا نقدر نقول بصدق إن الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة ان محدش سمع عنه، لكن كان امين على اللي الله ادهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة او مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم اخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن لما وصلني أنا قلت له بهزار، أنا ما توقعش أني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن أنا قلت له لا، أنا فعلا ما توقعش أني هشوفك. أنا قلت أنا أفتكر أنك هتكون قريب جدا من المقدمة، وأنا هكون ورا بعيد جدا عنك، وممكن ما نتقابلش. أنا عارف أني كنت أقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي انت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت، لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد ايه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح واننا نملك معاه. انا مش بقترح ان كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا ان في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والامانة. مثلا بولس قال لو اتألمنا معاه فاحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب أكتر من مرة من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. دلوقتي في فكرة بتقول أن كل المؤمنين غالبين علشان أمنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش أن في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بأنانية وعلشان نفسه. واضح جدا أنه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد أمين. ممكن تقول لي هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس

0: أنا ما افتكرش أنه هيسمع نعما أيها العبد الصالح، يمكن أنا كمان ما اسمعهاش. مش لازم ناخدها على أنها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية، وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة، عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه. وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له: يا شحات اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان: مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز وادها للراجل الغني. المهراجة قال: يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا، لكنه أخد حبة رز تاني وادها للمهراجة. المهراجة قال: يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني وادها للراجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه ولاحظ حاجة بتلمع، كان فيه حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو: ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ ايه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي انا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية احنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد، سواء كانت كويسة او وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة، اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ أبونا السماوي، اسمع لصلاتنا. احنا في احتياج عظيم علشان نفهم ان حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سامحنا على اننا فشلنا نفتكر ان لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص، احنا بنصلي انهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
1: زي ما فهمتوا من العظة دي، احنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر ان الكتاب المقدس اتكلم عن اكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت بالجسد، سواء كويسة أو وحشة، وهنعطي حساب على كل الأعمال اللي عملناها للمسيح من يوم إيماننا. لكن من ناحية تانية، زي ما هنشوف في سلسلة العظات دي، في دينونة تانية جاية هتكون دينونة العرش العظيم الأبيض. أنا بشجعك تكمل متابعة العظات دي علشان دي عظات مهمة جداً، ومقصود منها تساعدك وتساعدني علشان نجهز لمقابلة يسوع. خلينا نكون مستعدين، لأن في الساعة اللي مش متوقعينها هيجي الرب. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا ختام عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مكتوب في رؤية 19: أكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معانا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصت الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجورنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد، لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد، مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه محدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم ايديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخذ دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: آه افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا إبراهيم ويواصل مع ابونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد انه يرجع تاني المشوار لحياته الاولاني مع ربنا.
0: ايوه يا اميرة، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه يا بنتي، اخيرا افتكرتيني. ايه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبعا. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب ابو اسباط شعب اسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنتي عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه اتنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%، ومين قالك ان هما كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الرجل الكبير وعمل له حساب.
1: أيوة أنا معاك، وأكيد كانوا عاوزين أن يعقوب يفضل عايش وموجود بأي شكل عشان تفضل العلاقة بينهم وبين يوسف كويس، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له أن وصية أبوك قبل ما يموت أنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنودة عليها.
0: ما تخافشي، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد أن شخص أو شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب أو بوظيفة سبتها أو حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل، أنا كل اللي علمتهولي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي أوه يا أنكل، دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت أن أنا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا، لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع، فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. ناخد بالنا الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني، خلاص اتسمع وجاب اثره. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه، كان ممكن الوم حد وما لمتوش، صدقني حلوه. كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش، خسارة، أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش، يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم. فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى

0: اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

تقديم أمير كيني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: مالك يا حسام؟
8: مالي؟ هل به شيء؟
7: ماذا ترى؟
8: أراه كما هو.
7: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
8: أنا غريب؟
7: هادئ.
8: وهذا شيء غريب في؟
7: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
8: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
9: ما هذا يا مروان؟
7: لا تغضب، نحن نهتم بك.
9: لا أريد اهتمام أحد.
8: ها هو عاد إلى طبيعته.
9: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
8: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
9: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
10: جدا، يعجبني جدا.
9: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
10: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
7: نحن قلقون عليك.
8: نخشى أن تكون مريضة
7: أو معكر المزاج.
10: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
9: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
10: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
8: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
7: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
11: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
10: فما بك يا حسام؟
9: لا شيء.
11: بل هناك شيء
8: هام، شيء هام.
7: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
9: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
10: من كلامنا؟
9: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
7: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
9: وأنت؟
7: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
8: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
11: هذا موضوع مصيري،
9: لذلك نحن خائفون.
10: تخشون النهاية؟
9: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
8: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
7: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
11: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
9: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
10: فجئت مستعدا؟
9: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
10: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
7: نعرف أن الله رحمن رحيم،
8: حتى لو كنا خطاة أشرار
11: رحمته واسعة.
10: معياره إيماننا لا أعمالنا، إيماننا به وبعمل نعمته في المسيح. نحن ننتظر النهاية بشوق ونتعجل مجيء المسيح.
9: تنتظره بشوق وتتعجل مجيئه؟
10: هو لنا الرجاء المبارك.
11: يقول بولس الرسول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
10: نعود إلى موضوع مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام،
8: يوم القيامة.
11: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
9: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
7: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
11: بل نستعد له بثقة وهدوء.
10: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
8: نستعد له إلى متى؟
9: إلى أن يجيء.
7: ومتى يجيء؟
11: قلنا إن علم ذلك عند الله.
10: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
8: وما هي تلك العلامات؟
7: هي كثيرة،
9: بعضها تم.
7: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم.
11: منذ صعد المسيح إلى السماء وموعد مجيئه قريب.
10: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
8: فلنبحث في العلامات.
9: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
7: هاتان الحربان تمتا.
9: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
10: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك حين قال منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
8: منقلبا منقلبا منقلبا،
11: يقولون ثلاثة انقلابات
9: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
7: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
10: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
11: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
8: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
9: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم،
7: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
9: يقول ابن كثير عن هذه العلامة إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتمنى الناس الموت هربا من هذه الحروب.
11: قال المسيح لتلاميذه قبل صلبه إن من علامات النهاية تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة،
10: وتكثر الاضطهادات الدينية وتعذيب الناس وسوء معاملتهم بسبب عقائدهم الدينية واعتناقهم دينا غير آخر.
7: هذا موجود منذ قديم الزمان، في العصور الوسطى والجاهلية كان المؤمنون يقتلون ويسجنون بسبب إيمانهم.
8: كم حدث من صنوف تعذيب واضطهاد خلال الحكومات الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
11: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
9: نعم، حدث هذا فعلا، وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
7: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
10: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا، أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
11: وقال أيضا لهم يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
8: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
9: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
7: وهذه من علامات النهاية.
10: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
11: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، البحر والأمواج تعج والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع.
8: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
9: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
7: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
10: نرى ونتأمل، لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
11: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
8: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
11: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
8: مع كل هذه العلامات
7: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور.
9: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
10: مثل الضلال الديني.
11: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
10: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
9: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى عبادة الأوثان،
8: ويظهر الشرك ويختفي الإيمان.
7: العالم مليء بالمشركين والمهرطقين وعبدة الشيطان
11: والملحدين. برغم التقدم الحضاري ما يزال هناك من ينكر وجود الله.
10: قال المسيح: إن كثيرين سيعثرون. وبولس الرسول أكد حدوث الارتداد.
9: برغم الامتداد الديني في بعض البلاد، إلا أن الارتداد الديني موجود بوفرة أيضا في بلاد كثيرة.
8: يدهشني أن أرى بلادا وصلت إلى أعظم نجاح علمي وسياسي واجتماعي، وما يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجهه لا مبالاة أو البلاء،
7: أو يعبدون الشمس بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون. يعبدون الشمس
11: والذين يعبدون الشيطان علانية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
8: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
7: ويحدث أكثر منه مستقبلا ليحمينا الله من ذلك كله.
10: المؤمنون في ذلك كله مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
8: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك. بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوبان. جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: تصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخام. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك
1: المجد. Welcome to C'est la vie radio.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يقتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إن يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوا له قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوا. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر، ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف، يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة إنك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا إنه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية إن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو، هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه إن الهدف من رجوعها مش إن كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه إنه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك إنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك،
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة. الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي. وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. السمنة وزيادة الوزن أمر مش محبب خالص، وده لأنه ليها أضرار كتيرة قوي. ليها أضرار في أنه بتعمل زيادة في الكوليسترول، كمان أمراض القلب، ده غير الحقيقة التعب والنهجان من أقل حركة. يعني جربي كده لو أنت مليانة أو تعرفي حد مليان، لما يطلع وينزل وتحرك أقل حركة تخليه بينهج ومش قادر يكمل. وهنا لو حصل الأمر ده، سواء كوليسترول أو قلب أو النهجان، لازم نقف وقفة مع نفسنا ونعرف إيه سبب زيادة الوزن علشان نبطله ويرجع من تاني وزننا يكون مناسب وصحي. وعلى فكرة الوقفة دي مش بتخلص لما الوزن ينقص، لكن بنفضل حريصين جداً إن إحنا ما ناكلش أي أكل ممكن يزود الوزن، ونفضل محافظين على وزننا مناسب وصحي، علشان ده طبعاً بيحمينا من الأمراض اللي ممكن نتعرض ليها بسبب السمنة. وزي ما السمنة الجسدية لازم نقف لها وقفة علشان حياتنا وصحتنا، كمان حياتنا الروحية محتاجة منك الوقفة دي. زي ما هو مذكور كده في رؤيا يوحنا 2 من 1-5 بيقول كده: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تتحمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلاً فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك إيه بقى؟ أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. عزيزتي، إذا كنت بنت ربنا لكنك واقعة تحت تأثير عادة سيئة أو خطية، فحان الوقت دلوقتي إنك تقفي وقفة مع نفسك، وما تسيبيش نفسك في طريق الشهوة والخطية، وكمان ما تحكميش نفسك بإنك حالة ميؤوس منها وإن ربنا مش ممكن هيغفر لك. لكن تعالي دلوقتي واعترفي بالخطية دي، وهو أمين قوي وعادل وهيغفرها لك. بس اعترفي بيها وصدقي الوعد اللي بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. خليكي حريصة دايماً على الوقفة دي، كل واحد فينا معرض إنه يقع في الخطية. ولو فتحت معايا الشاهد اللي أنا قريته دلوقتي اللي هو في رؤيا يوحنا 2:1-5، هتشوف إن الكنيسة دي اتحملت كتير قوي وصبرت كتير قوي قوي، وكانت بتشهد للمسيح وما تعبتش من ده وما اندحكش عليها من ناس تانية، ومع ذلك وقعت في الخطية. علشان كده مهما كنتي تخدمي المسيح وبتروح الكنيسة وليكي أنشطة وكنتي بتقري كلمته وبتصلي وبتطبقيها، انتي معرضة انك تقعي. ولو انتي واقعة فعلا دلوقتي، اقفي مع نفسك قولي يا رب انا برجع لك تاني، وما تسمحيش ابدا ان السمنة دي ترجع لك تاني وتدمر حياتك الروحية. ما تسمحيش ابدا ان زيادة الوزن يجيلك تاني ويجيلك أمراض تانية تبعدك عن ربنا. والحماية اللي ممكن تكوني بتعمليها زي ما إحنا بنحمي نفسنا بأن إحنا بنقلل الأكل أو ناكل أكل صحي، بتيجي إنك لازم تمتلئي بالروح القدس على طول، وده من خلال ممارسة عملية التنفس الروحي بيكون كل يوم وإنت بتاخدي خلوتك الشخصية. والعملية دي عبارة عن الزفير والشهيق. الزفير إنك تخرجي كل ما هو فاسد من ثاني أكسيد الكربون، والشهيق إنك تدخلي كل ما هو نقي من الأكسجين. الزفير إنك تعترفي بالخطية وتغيري اتجاهك تماماً من الخطية دي. بعد ما كنت في تمرد أو تذمر أو عادة معينة، تبتدي تغيري اتجاه قلبك عشان تبعدي عن الخطية وتشكر ربنا على الغفران. وبعدين تاخدي الشهيق اللي هو تطلبي من ربنا إنه يملاكي بالروح القدس. الروح القدس مش هيملاكي أبداً طول ما جواكي خطية، لكن أول ما هتعترفي بالخطية ديت روح القدس هتكون جواكي. وهو وعد بكده لما قال: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. بعد اعترافك بالخطية طلبي أن يملاكي بالروح القدس، وهو هيملاكي لأنه وعد بكده. بس افتكري حاجة مهمة قوي، إن الوقفة دي بتكون يومياً، لأنه إن أهملتي يوم زيادة الوزن بترجع من تاني، والخطية تبتدي تدخل شوية بشوية لحياتك الروحية، والنتيجة هو فقدان سلام الله ومعونته ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة كلمة ربنا لينا هتكون من سفر التكوين أصحاح 45 وبداية من آية 25 إلى آخر الأصحاح. خلينا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
0: فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروا قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، ثم كلموا بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب أبيهم، فقال إسرائيل: كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد ما سمعنا المقطع المؤثر جداً في خبر غريب وعجيب رجعوا بيه إخوات يوسف لأبوهم يعقوب، وهم مذهولين وبيقولوا له: تخيل يوسف طلع حي، يوسف ما ماتش. الحاجة اللي تذهلك في بداية القصة إن المشهد ده هو كلاكيت تاني مرة. كلاكيت أول مرة كان من حوالي 20 سنة لما رجعوا نفس الرجالة، بس كانوا ماسكين قميص ملطخ بالدم وبيقولوا لأبوهم يعقوب، مش بيقولوا له يوسف مات، بيقولوا له: تحقق، أهذا قميص يوسف ابنك أم لا؟ خافوا يكذبوا الكذبة لألا تتفضح. ما قدروش يقولوا له مات. يعقوب من غير ما حد يقول له يوسف مات قال: ده قميص يوسف، يوسف ابني افترس افتراسا، وحش رضي افترسه. يعقوب اتهز من أعماقه من جوه. يعقوب قال: كل حاجة انتهت، أنا غلطت الغلطة اللي مش هتتصلح. يعقوب ناح وبكى وحط التراب على راسه، قعدوا الناس يعزوه، رفض يتعزى، قال لهم: أنزل بشيبتي نائحا إلى الهوية، أنا مش هتعزى عن الغلطة اللي أنا غلطتها، أنا اللي بعت يوسف في المشوار ده. بس المرة دي الولاد راجعين بخبر يقيني، المرة الأولى ما قالوش إنه مات ومع ذلك يعقوب خرب الدنيا. المرة دي الولاد راجعين يقولوا له: شفناه، يوسف حي. لكن الكتاب المقدس يصدمنا ويقول إن يعقوب جمد قلبه لأنه لم يصدقهم. هو في إيه؟ هو ليه الأخبار الوحشة دايما تلاقي فينا رد فعل أسرع من الأخبار الحلوة؟ هو ليه لما تسمع عن شبه مصيبة تكمل المصيبة من خيالك؟ وليه لما الناس تبتدي تتكلم معاك عن حضور ربنا وتعزياته وإن الله يتصرف وإن الله يتدخل تلقى نفسك مش قادر تستقبل الكلام ده؟ ليه فينا حاجة دايما تمتص المأساة؟ ليه فينا حاجة دايما تحب الكآبة واللون الأسود؟ هل الشعب المصري زي ما هو معروف انه شعب سوداوي يحب الجو ده؟ بس يعقوب ما كانش مصري، ده غالبا طبيعة الناس. ليه يعقوب اتضايق؟ ليه يعقوب كان هيغمى عليه من الإحباط لما سمع ان يوسف حي؟ حاجة غريبة جدا لما كلمك عن ان ربنا حي، ربنا هيتدخل في موضوعك، ليه ما بيلقاش ده صدى جواك؟ ده اللي هنناقشه النهاردة في حلقة كلام من القلب. خليك معانا هنسمع ليه يعقوب اتضايق، ليه جمد قلبه، ليه كان هيغمى عليه، ليه حصل له هبوط في الدورة الدموية، وإزاي ربنا عالج يعقوب وأنعش نفسه بعد آية واحدة: وعاشت روح يعقوب وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. خليك معانا بعد الفاصل، هنرجع نتكلم تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل لثلاث أسباب قوية جدا نشترك فيهم مع أبونا يعقوب في نفس الحالة. زي ما أولاده راحوا يقولوا ليوسف حي وما حصلوش أي انطباع حلو، ما وقفش يرقص، ما تنططش من الفرحة، وجمد قلبه. ونفس الحالة لما بتحصل معانا ونحضر الكنيسة أو نسمع في القداس، ربنا حي، الله موجود، الله يتدخل في موضوعك، ما بيحصلكش أي انطباع كويس. نفس الأسباب الثلاثة اللي هنقولهم من دلوقتي هم اللي بيحصلوا معانا زي اللي حصلوا بالظبط مع أبونا يعقوب. السبب الأولاني عزيزي المستمع هو اللي حصل في الماضي في حياة يعقوب. إيه اللي حصل في الماضي؟ حصل في الماضي إن يعقوب في لحظة من اللحظات وقف كده ونادى على يوسف وقال له يا يوسف روح اسأل على أخواتك. الوقت ده ما كانش حد في الخيمة غير يعقوب ويوسف بس، ويوسف لبس القميص الملون بتاعه، يعقوب فرحان بيه طاير من الفرحة. يوسف ريحة رحيل المحبوبة اللي ماتت وسابت يوسف وبدأ يكبر، وبدأ كل ما يعقوب يبص في وش يوسف يشوف رحيل كان فرحان بيه، بس اليوم ده ما حسبهاش صح. عارف عامل زي ايه؟ زي الأيام بتاعت زمان لما كنت ليك علاقة عظيمة بربنا جدا في حياتك الشخصية، بس في لحظة ما حسبتهاش صح. في لحظة أخدت قرار إن يسوع يرحل من حياتك، إنك تعمل تصرف مش محسوب، إنك تدخل في ارتباط مش منه، إنك تعمل مشروع مش بتاعه. يعقوب ما حسبهاش كويس، عشان كده لما يوسف راح ومرجعش يعقوب قال أنا السبب. يعقوب شعر بذنب عظيم جدا جدا، والكتاب المقدس بيقول إنه رفض يتعزى. لما راحوا يعزوه عمل زي بالظبط يكون ليه طار، بس ليه طار مع مين؟ ليه طار مع روحه. قال مش هتعزى، أنا اللي عملت كده. ياما ناس كتير جدا بتيجي تقول لنا كلام معزي وما بنرضاش نتعزى، لأنه كأننا إحنا اللي عملنا الغلطة وهنفضل نعاقب روحنا على الغلطة دي، هنفضل نفكر روحنا أننا كنا مش كويسين وأننا بعنا المسيح بأرخص الأثمان، بعناه في قعدة في سهرة، بعناه في السيجارة اللي رجعنا لها، بعناه في القعدة اللي عنت اللي مش كويسة. عشان كده لما قالوا له يوسف حي قال يا يوسف حي وهوري له وش إزاي، يسوع حي وأصفي الحسابات القديمة معه إزاي. كان حاجة عملت انقباض في قلب يعقوب. بس أقولك حاجة النهاردة، مفاجأة من المفاجآت الجميلة جدا، يوسف قال لإخواته أنا عارف إن أبويا تعبان نفسيا، وأنا عارف إن أبويا أكيد شايل من نفسه بسبب اللي عمله لما بعتني، روحوا قولوا له مش أنت اللي أرسلت يوسف بل الرب. حتى أخطاء الماضي ربنا ليه دخل فيها، ربنا يعرف يكتبها من تاني بطريقته. حتى باب اليأس اللي الكتاب المقدس سماه باب أو وادي عخور، يقول الرب لشعب إسرائيل في العهد القديم ومن وادي عخور بابا للرجاء. حتى الحجارة اللي تراكمت على حياتك في حتة رجمت نفسك فيها ربنا يقدر يرجع تاني ويعيدها. يعقوب ما تزعلش، يمكن تهورت، يمكن غلطت، بس أنا أعرف أستغل حتى أخطاء الماضي عشان أطلع ببركات غير عادية للمستقبل. يوسف بيقول لهم لما أبويا بعتني كأنه كان بيضيعني، وإنتوا كمان لما بعتوني كنتوا بتخلصوا مني، بس ما تعرفوش إن ربنا كان بعتني لاستبقاء حياتكم معايا. عزيزي المستمع، مع الفكرة الأولى نفسي أقول لك أرجوك أرجوك صدق إن الله يقدر يعيد كتابة الماضي. الله مش هيرجع عقرب الساعة عشان يخلي يعقوب ما يمشيش يوسف، الله هيستغل نفس الحدث عشان يعمل منه معنى مختلف. الماضي لا يمكن أن يكون جديد، لكن في حياة المؤمن الماضي سيكون له معاني جديدة، معاني جديدة في المستقبل.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الأمر التاني اللي خلى يعقوب انقبض لما عرف إن يوسف حي هو اللي حاصل النهاردة. إيه اللي حصل النهاردة؟ هما كانوا في حالة مجاعة، وحالة المجاعة معناها إن هما مش بيدوروا على يوسف، هما بيدوروا على رغيف العيش، هما بيدوروا على شوال القمح. أعظم طموح عند أي حد فيهم إنه الراجل المصري الطيب ده يعمل لهم ديسكاونت على الغلة، يعمل لهم تخفيض، ده أعظم طموح. بس حاجة غريبة جدا، ما يرجعوش بالقمح، يرجعوا بخبر إن صاحب القمح موجود، إن صاحب القمح هو يوسف. ده الخبر الأخطر. مع كتر ما عيشنا حياتنا بعيد عن ربنا، مرات بيبقى أكتر حاجة نتمناها من ربنا شوال القمح، البركة دي، الارتباط ده، السفر ده، الهجرة دي، الشغلة دي، المبلغ ده. ولما نلقى الشوال موجود نتبسط، مش فارق معانا مين اللي بعت الشوال. بس مرات ربنا يقول ده أنا سمحت إن المجاعة تحصل، مش علشان أبعت لكم شوال قمح، مش علشان أعززكم وقت المجاعة، لا، أنا سمحت إن المجاعة تحصل عشان أجيبكم عندي، عشان أقابلكم بيا، عشان تشوفوني. يعقوب، أنا قفلت الباب بتاع الخير الأرضي عشان أفتح الباب من الناحية التانية إنك تشوف يوسف. عزيزي المستمع، ربنا مرات لما بيبقى فعلا ناوي يفتحها، مرات كتير قوي بيقفلها. لأنه لو ربنا كان عاوز يقفلها من الأصل كان يمكن ساب الباب مفتوح، كان يمكن ساب الأكل رايح وجاي، كان موضوع يوسف انتهى. لكن ربنا عمل المجاعة مخصوص عشان يرجع يعقوب يقابل يوسف. ربنا سامح بالأزمة دي مخصوص، والباب المقفول ده مخصوص، لحاجة أعظم بكتير من إن الباب يفضل مفتوح، إنه يفتحه بإيده هو، بطريقته هو، وإن يعقوب يموت في حضن يوسف، والقصة تكتمل بإخراج المخرج السماوي. يا ترى كمان ليه يعقوب كان خايف لما سمع إن يوسف حي؟ خليك معايا نسمع ليه بعد الفاصل. Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل وبنفتكر مع بعض سببين على الأقل من الأسباب اللي خلت يعقوب قلبه يضعف جدا جدا بعد ما يسمع خبر رائع جدا إن يوسف حي. قلنا إنه كان متضايق من اللي عمله قبل كده، وقلنا إنه كان في مجاعة فما كانش مركز في يوسف، كان عاوز يأكله خلاص. لكن هقولك الحاجة الثالثة واختم بيها معاك كلامي النهاردة، إنه يعقوب كمان بصص في المستقبل ومرعوب. ليه؟ لأن الولاد لما قالوا له الخبر قالوا له كلمة تحمل معاني مرعبة في حياة يعقوب، في تاريخ يعقوب. قالوا له يوسف حي وهو متسلط على كل أرض مصر. وأنا بيتهيأ لي أول ما يعقوب سمع كلمة مصر اهتز بعنف من جواه. مصر؟ وإيه اللي وداه مصر؟ وهي مصر ليها خير في مين؟ مش مصر دي اللي كانت هتخطف سارة من جدي إبراهيم؟ مش مصر دي اللي لما معرفتش تعمل كده مع سارة عملت كده مع رفقة وكانت هتخطفها برضو من أبويا إسحاق؟ هي مصر بتدي حد حاجة؟ أنا بتكلم طبعا عن حالة يعقوب. تعرف مرات ربنا يقولك هباركك في نفس المكان اللي انت خايف تخبط عليه، هباركك في نفس الحتة اللي انت قفلتها من زمان في حياتك وقلت الموضوع انتهى، هرجعك تاني لنفس السفينة اللي قعدت تصطاد فيها طول الليل وما قدرتش تمسك حاجة. يعقوب مصر ما كرمتكوش قبل كده، بس مفيش حتة في خريطة حياتك ينفع تتجرأ وتظل متكبرة ضدك. أنا ينفع باركك وأكرمك في أي مكان ما أكرمكش، أنا ينفع حط إيدي في أي منطقة أنت حطيت إيدك فيها قبل كده وتلسعت وخليك تتبارك فيها، عشان ما تبقاش مصر هي السبب، عشان أبقى أنا السبب. أنا إله إبراهيم وإسحاق. عرفت منين السبب ده؟ عرفت السبب ده لما تقلب الصفحة بتاعت كتابك المقدس وتلقى ربنا بيظهر ليعقوب يقول له ما تخافش من النزول إلى مصر، أنا أكون معك وأصعدك، أنا عارفك خايف، أنا عارف مصر ما بتحملش جواك أي ذكريات حلوة، أنا عارف الأمر ده بالذات وجعك من زمان، أنا عارفك مش عاوز تكرر غلطات إبراهيم وإسحاق، بس أنت مش هتغلط المرة دي، أنت هتنزل مصر مختلفة تماما. أنا مسيطر على المشهد بالكامل، يوسف ابنك مصر كانت هتعمل معاه اللي عملته مع إبراهيم وإسحاق، بس أنا مع يوسف حولت الدفة 180 درجة، أنا قلبت الحسابات تماما، أنا دخلت يوسف في سجن مصر عشان أطلعه يقعد على كرسي مصر. إيه اللي أنت خايف منه في المستقبل؟ إيه اللي أنت لما بتعرف أن ربنا ممكن يعمله في حتة معينة تقول مش هيحصل؟ فين المنطقة في خريطة حياتك اللي خايف أنك تقرب منها وعارف أن ربنا ملوش دخل فيها ومش هيتصرف؟ أنا النهاردة مش بقولك أروح في الحتة اللي أنت فشلت فيها وخلاص، بس أنا بقولك اوعى تستبعد أن ربنا يرجع تاني يكلمك في نفس المنطقة اللي أنت خايف منها. اوعى تستبعد أن ربنا يبعتك مش لبلد إيزابل اللي أنت خايف أنها تقتلك، لبلد أبو إيزابل زي ما عمل مع إيليا زمان وقال له روح إلى صرفة صيدون. صرفة صيدون دي كانت بلد أبو إيزابل، مش بس إيزابل، ده بلد إيزابل وبلد أبوها ما تقدرش تعمل معك حاجة، وأنا هناك هعولك من خلال امرأة أرملة. الله يملك الخريطة بالكامل، الله ما فيش منطقة تتقفل في وشه، هو يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. لما يفتح لك باب ويأيدك روح مصر، اتحرك، ما تخافش، ربنا يكون معك. عزيزي المستمع، ثلاث أسباب النهاردة كنا معاهم خلوا يعقوب لما يسمع أن يوسف حي يخاف ما يتبسطش، ونفس الثلاث أسباب هما نفس أسباب البركة اللي تخلي أي واحد فينا يرجع يقول ربنا متشكر. واحد، تقدر تغير الماضي أو تغير معنى الماضي لمعنى مختلف. اتنين، تقدر تحول أزمة الحاضر لحاجة تاخدني بيها ليك مش للحل بس. لكن تلاتة، وتقدر تكتب حاجة في المستقبل ما تكتبتش في مستقبل حد غيري. عزيزي المستمع، كنت سعيد جدا ان اكون النهاردة معاك في الوقت القليل ده. انا بشكر ربنا انه لسه يوسف حي، انه لسه يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. كان معاك من قدام الميكروفون وفي رمزي، والرب معاك.
3: كنت كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين.

ويسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهارده في حلقتنا هنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب. اول حاجه هنبدا بيها ودي المفروض بتتعمل في اي ميك اب لاي مكان هنروحه هي ترطيب البشره. ولو هننزل الصبح لازم استعمل سان بلوك زي ما قلنا قبل كده او الكريم الواقي من الشمس. ومادام بنتكلم عن الترطيب لازم اعدي معاكم على برودكت نازل جديد ويمكن سمعتوا عنه او شفتوا اعلاناته في التلفزيون، وهو البيبي كريم. ويمكن كتير منكم مش فاهم ده ايه وبستعمله ازاي، وهو ببساطه عباره عن كريم اساس زائد كريم ترطيب مع بعض، لكن بتبقى التغطيه بتاعته مش قويه، يعني مش بيداري علامات الحبوب او اي عيوب واضحه في البشره، لكنه مناسب للبنات اللي بشرتهم صافيه ومش محتاجه فاونديشن كتير. وانتي ممكن تعملي البيبي كريم بتاعك بانك تحطي شويه من الفاونديشن على الكريم المرطب وتفرديه على وشك. والبيبي كريم بشكل عام مناسب للصبح لانه ما بيبقاش كتير، ولان ميك اب الصبح في رايي لازم يكون ناعم لان الاضاءه الصبح بتبقى قويه وكل حاجه هتحطيها هتتشاف كويس قوي. ابعدي عن الاي شادو اللي فيها لمعه او جليتر، واستعملي الالوان المات والترابيه او الناتشرال. نيجي للمسكره. الماسكارا دايما بتحلي وبتفتح العينين وبتغمق لون الرموش وبتكحل العينين اكتر. بقترح عليكي كمان انك ممكن تستعملي كحله بني جوه العينين لانها ناعمه ودافيه قوي للصبح. ابعدي كمان عن البرونزر اللي بيلمع قوي او البلاشر اللي فيه جليتر جامد. ولو انتي بنوته بيوضه استعملي البينكس الناعمه او المات. ولو لونك قمحي جربي الالوان اللي على مشمشي. استعملي شفايف الجلوس او لون روج ناتشرال أو حتى اللحمي لكن مش البهتان قوي. وممكن حتى ترطبي شفايفك بس بليب بالم أو زبدة كاكاو. فاصل صغير ورجعلكوا علشان نحكي على ميك اب السهرة أو الفرح، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب، والفقره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ميك اب الصبح، ودلوقتي هنحكي على ميك اب السهره. وزي ما قلت لكم قبل كده هنستعمل المرطب الاول، لكن المره دي محتاجين نستعمل فاونديشن تبقى التغطيه بتاعته اعلى علشان يغطي اي عيوب في البشره ويوحد اللون صح، وكمان نعمل الكونتورينج والهايلايتنج. ولو عايزه تعرفي اكتر عنه ارجعي لحلقاتنا المتسجله على ybapp.com. العينين بقى محتاجة تستعملي تدريجات اي شادو اكتر، مثلا 3 درجات فاتح ميديم غامق، وممكن تستعملي الوان فيها شمر او بتلمع او حتى فيها جليتر، بالذات لو بالليل ولو رايحة مكان الاضاءة فيها تكون ضعيفة. وممكن تستعملي كحلة سودا وحددي عينك اكتر، وكمان استعملي الماسكارا اللي المفروض ما تقلش عن 2 كوت علشان رموشك تبان اطول واخضر، وممكن حتى كمان تستعملي الفيك اي لاشز او الرموش الصناعية، وممكن تستعملي البلاشر اللي فيها لمعة أو حتى المات، لكن حطي أكتر سنة من اللي بتحطيه الصبح علشان الإضاءة بتبقى أضعف. املي شفايفك كويس بالروج واختاري لون واضح، وحطي تحتيه ليب لاينر علشان اللون يثبت ويبقى معاكي وقت أطول. آخر حاجة هتكلم معاكو فيها هو ميك اب العروسة، وهقولكو كده شوية نصايح بسيطة لكن بتفرق قوي في الشكل. أكتر حاجة بتفرق معايا أنا في ميك اب العروسة إنها تبان ناعمة ومحلوية لكن مش متغيرة، بشرة صافية، لون فاونديشن مظبوط ومش أفتح أبداً، وده اسمه فلوليس، يعني بشرة من غير شوائب، ويبقى شكلها من بعيد زي شكلها من قريب زي شكلها في الصور، مش لما تيجي تقربي منها وتسلمي عليها تلاقي طبقات من الميك اب على وشها، وده بيسموه كيكي فيس، يعني يبقى شكل وشها متشقق زي وش الكيكة. وكمان المفروض تبقى حتى الآي شادو المناسب على شكل عينيها ولونها، والرموش الصناعية دايماً بتحلي وبتبرز جمال العينين، بالذات لو كان شكلها طبيعي ومش طوال قوي زي المقاشات، وكمان بتملى الفراغات بين الحواجب بدرجة لون شعرها أو أفتح درجة بطريقة ناعمة من غير ما يبان أنه مرسوم أو متحدد أو شكله زي التاتو. وفي رأيي كل ما كانت العينين قوية محتاج الليبستيك ناعم وهادي، لكن كل ما كانت العينين كمان ناعمة وبسيطة تستحمل معاها روج قوي. وعقبال ما تبقوا كلكم أحلى عرايس يا بنويت. ودي كانت آخر فقرة لينا من زي القمر من حلقات بنويت. لو عندكم أي استفسارات أو اقتراحات استنونا في الموسم الجديد. أتمنى تكوني استفدتي من فقراتنا وساعدتك تهتمي بنفسك وتكوني بنوتة زي القمر.

0: الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا.

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

افتح أذني. بذبيحة وتقدمة لم تسر أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. المزمور 40 الآيات من 6 إلى 8. عندما يشير داود إلى المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية فإنه يتحدث عن المظاهر الخارجية للتدين، وهو يقول إن هذه المظاهر في جوهرها في حد ذاتها ليست كافية. قد نهتم بكل الأمور الخارجية ولكننا نفتقد الجزء المهم حقا. ثم يتابع قائلا: أذني فتحت. هذا هو الجوهر الداخلي للدين الحقيقي الذي وحده يعطي معنى للمظاهر الخارجية. نحن بحاجة إلى سماع صوت الله الذي يتحدث إلينا بشكل مباشر وشخصي، ولهذا يجب على الله نفسه أن يفتح آذاننا. عندها فقط سنكون قادرين على الرد مثل كاتب المزمور: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني. عندما يفتح الله آذاننا ونحن بدورنا نسلم حياتنا له، نكتشف اكتشافا رائعا ومجيدا، وهو أن لديه خطة خاصة لكل واحد منا، خطة مكتوبة منذ الأزل في درج الكتاب. إن خطط الله لشعبه متنوعة بلا حدود، فهو لا يجعل من شخص ما نسخة كربونية من شخص آخر. إن خطته لكل حياة تناسب بشكل فريد كل ما هو مميز وفريد في كل واحد منا. وبدون هذا الإعلان عن إرادة الله الفردية لنا، قد نجد مجرد المظاهر الخارجية للتدين مزعجة ومميتة. ولكن عندما تكون آذاننا مفتوحة، يصبح من السهل أن نقول: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. افتح يا رب أذني لأسمع، وأيضا عيني لأرى ما هو مكتوب عن حياتي في درج الكتاب.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم، لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد.

الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها.

فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه، إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر في. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن يوحنا المعمدان شك في أن يكون المسيح هو المخلص المنتظر، فقد كان يوحنا كسائر معاصريه ينتظر أن يكون ملكوت المسيح زمنياً محاطاً بالمجد، فكيف يسمح له أن يبقى مسجوناً دون أن ينقذه؟ ثم أن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها يوحنا لنفسه. ونستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية. واليوم أضيف أن بعض الناس يتظاهرون بالشكوك الدينية بدافع الادعاء أو لأجل غايات أنانية، مع أن المتظاهرين بها لا يعتقدون صحة ما يقولون، ودينونة هؤلاء ظاهرة. تتولد أحيانا شكوك ناتجة عن تمسك أصحابها بخطايا معينة، ولا يمكن اهتداء هؤلاء إلى الحقيقة ما لم يتركوا تشبثهم بخطاياهم، سواء كانت خطايا علنية أو خطايا خفية. أما الشكوك التي تنتج عن قلة المعرفة فالأمل قوي بزوالها بواسطة الدرس والسؤال وطلب الهداية الإلهية وعمل الواجب الحاضر في حينه بكل أمانة وإخلاص. أما يوحنا المعمدان فهو مزيج من المحبة والغيرة والتواضع مع شيء من الخوف والميل الطبيعي إلى القنوط، وهذه تقارب الفضيلة، ولابد أن تكون نتيجتها انقشاع غيوم الشكوك وبزوغ شمس اليقين. زعم البعض أن يوحنا المعمدان لم يشك، بل قصد أن يأخذ الرسولان اللذان أرسلهما للمسيح جوابا مقنعا لهما على هذا السؤال الجوهري يستفيد من جوابه سائر التلاميذ. على هذا الفرض نرى في اهتمام المعمدان سعيا حثيثا جديا في هداية الناس إلى ذلك الذي هو أعظم منه، الذي أتى بعده، السيد المسيح. لقد شاء الله في حكمته أن يموت المعمدان شهيدا ليحصل بذلك على مجد مضاعف في أبديته، ويعطي المؤمنين جميعا مثالا مؤثرا للجرأة الدينية التي لا تهاب إنسانا ولا ملكا في اتباع الأوامر الإلهية، ومثالا للمجاهرة بالدين الحق ومبادئه. فلم يقد الروح الإلهي المسيح لينقذ المعمدان من ضيقه. فضل السيد المسيح أن يجيب على سؤال يوحنا المعمدان بالأفعال قبل الأقوال، ففي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين. بعد هذا البرهان المنظور الوافي أفهم المسيح رسولي يوحنا المعمدان أن يبلغا المعمدان مرسلهما الكريم خبر ما رأياه وسمعاه من معجزات وتعاليم. وخص المسيح بالذكر علامة روحية، هي أن شخصا قد أحرز شهرة وأظهر سلطانا بهذا المقدار ثم يعتني بتبشير المساكين لا يمكن إلا أن يكون المسيح. ألم يعظ النبي العظيم هذه العلامة في قوله يزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل، وأيضا الرب مسحني لأبشر المساكين؟ أعلن المسيح في أسلوب جوابه على سؤال يوحنا المعمدان أهمية العمل كالبرهان القاطع لمزايا الشخص. فإن كان هو المسيح حقا، يتضح ذلك من أعماله أكثر من أقواله، ولم يشأ أن يؤخذ سكوته ثم كيفية جوابه ثم تخليه عن إنقاذ المعمدان، لم يشأ أن يؤخذ هذا دليلا على عدم احترام المعمدان. فالمعمدان شهم غيور معتبر عند الشعب أنه من أنبياء الله. فأسرع المسيح يمدحه وذكر الجمهور بأيام نجاح المعمدان حين كان بعض سامعيه بين الجماهير المتقاطرة إليه في البرية، تاركين الأوطان والأشغال وطالبين أن يسمعوه ويعتمدوا منه. سأل المسيح الجمهور المستمع إن كانوا قد وجدوا في يوحنا المعمدان رجلا متقلبا تزعزعه المخاوف أو المطامع، فيشبه قصبة تحركها الريح. أليس ثبات المعمدان وعزمه وحزمه سبب وجوده في ذلك السجن المخيف؟ وسأل المسيح الجمهور أيضا إن كانوا قد وجدوا المعمدان رجلا يحب نفسه، يطلب التنعم حتى يروا بين كلامه وسلوكه تناقضا يمنع من اتباع إرشاداته، ألم يجدوه سالكا في منتهى إنكار الذات والانصباب على خدمة الله بواسطة خدمة البشر؟ فإن اعتبروه نبيا فقد أصابوا، لكنه أيضا أعظم من نبي، لأن لا موسى بتسليمه الشريعة للشعب بعد إخراجهم من عبودية مصر، ولا إيليا بمقاومته عبادة الصنم وصنعه المعجزات المدهشة، ولا داود برعايته لبني إسرائيل ملكا عليهم مدة 40 سنة أعطاهم وأعطى العالم مزاميره الشهيرة، ولا واحد من هؤلاء قد خدموا العالم خدمة جوهرية كخدمة يوحنا المعمدان. فقد هيأ المعمدان الطريق للمسيح الموعود به ثم دل الناس عليه.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: في مفهوم غلط عند الناس إن المؤمن مش هيواجه الدينونة أبداً، لأن يسوع دفع كل حاجة. العهد الجديد بيعلم المؤمنين إنهم محميين من غضب الله لأن خطاياهم مغفورة، لكن كل مؤمن هيتحاسب على أعمال الجسد. الموضوع المهم مش الدينونة لكن درجة المكافأة. النهاردة هنسمع أكتر عن شوية أفكار أخيرة عن الوقوف قدام يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيرول لوزر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات اللي بعنوان لما الملك بيحاكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلاً ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل. إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوزر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله، ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولا، علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير عن إخلاصنا ليسوع كأولاده، دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح، مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح. ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولاً، واضح جدا ان كل يوم اما ايجابي او سلبي، كل يوم اما مكسب او خسارة. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحدة الامريكية ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن انا فاهم ان الاقتباس قريب. حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. دي حاجة مذهلة. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه. كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. حقيقة الرجل إيرول لوزر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده. مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم وقالت لبيلي، عايز الناس تفتكرك ازاي؟ وبيلي بص بعيد، ما جاوبش على السؤال. هو بص بعيد وقال، طيب انا احب اني اسمع نعما ايها العبد الصالح والامين، لكن انا ما افتكرش اني هسمعها. وبعدين بص تاني بعيد، ولو انا فاكر المقابلة دي بشكل صحيح فدي كانت نهاية المقابلة. جت في بالي فكرتين على طول. رقم واحد، يا بيلي التواضع حلو، لكن مش دي مبالغة منك؟ ده اللي خطر على بالي. وبعدين الفكرة التانية كانت، يا بيلي لو انت مش متأكد انك هتنجح، ايه اخبار بقيتنا؟ اللي قاله بيلي كان صح من وجهة نظر معينة. هو مش هيسمع نعما ايها العبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس، دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون، يا بيلي انت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده احنا نقدر نقول بصدق ان الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة ان محدش سمع عنه، لكن كان امين على الله الدهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة او مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم اخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن لما وصلني أنا قلت له بهزار، أنا ما توقعش أني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن أنا قلت له لا، أنا فعلا ما توقعش أني هشوفك. أنا قلت أنا أفتكر أنك هتكون قريب جدا من المقدمة، وأنا هكون ورا بعيد جدا عنك، وممكن ما نتقابلش. أنا عارف أني كنت أقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي انت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت، لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد ايه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح واننا نملك معاه. انا مش بقترح ان كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا ان في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والامانة. مثلا بولس قال لو اتألمنا معاه فاحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب أكتر من مرة من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. دلوقتي في فكرة بتقول أن كل المؤمنين غالبين علشان أمنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش أن في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بأنانية وعلشان نفسه. واضح جدا أنه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد أمين. ممكن تقول لي هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس بيخدموا، لكن مش كل الناس هياخدوا نفس المسؤولية علشان كانوا مش أمنا هنا على الأرض وما كانش يهمهم إيه اللي هيستحمل النار وإيه اللي مش هيستحمل. عشان كده إحنا نقدر نكسب الملك مع يسوع. يا على الشرف ده والامتياز اللي ما يتصدقش. ايه اللي ممكن نخسره؟ طيب انا عندي وجهة نظر، وفي ناس مش هتوافقني، ان مش كل الناس هيسمعوا نعما ايها العبد الصالح. انا بتكلم تاني عن المؤمن الاناني اللي خلص وفاكر انه يقدر يعيش حياته بالطريقة اللي عايزها علشان خلاصه مضمون. انا ما افتكرش انه هيسمع نعما ايها العبد الصالح. يمكن انا كمان ما اسمعهاش. مش لازم ناخدها على انها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية، وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة. عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه، وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له يا شحات اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان، مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز واداها للراجل الغني. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا، لكنه أخد حبة رز تاني واداها للمهراجة. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني واداها للراجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه ولاحظ حاجة بتلمع، كان في حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ إيه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي أنا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية إحنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد سواء كانت كويسة أو وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ أبونا السماوي اسمع لصلاتنا. إحنا في احتياج عظيم علشان نفهم إن حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سامحنا على أننا فشلنا نفتكر إن لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص، إحنا بنصلي إنهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
0: زي ما فهمتوا من العظة دي، إحنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر إن الكتاب المقدس اتكلم عن أكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت بالجسد سواء كويسة أو وحشة.

0: ملك جاي. مكتوب في رؤية 19 أكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معنا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى؟ أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات يمكن يكون في حد نعرفه. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد، لو الواحد ما كانش يموت تخيل، يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس، انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم ايديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عاملة لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده اروح اجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة، فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخذ دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده.
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لابراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا ابراهيم ويواصل مع ابونا ابراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة ابراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وقناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد انه يرجع تاني المشوار لحياته الاولاني مع ربنا.
0: ايوه يا اميرة، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه يا بنتي، اخيرا افتكرتيني. ايه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبيعي. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب ابو اسباط شعب اسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنت عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك إن هما كانوا مطمئنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان إحساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: وأكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين إن وجود أبوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقه بينهم وبين يوسف كويسه، لان موت يعقوب في يوم من الايام هيبقى اكبر مصيبه عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاه، ده اليوم اللي عاملين له الف حساب، زي ما طلع ابو امير على المعاش.
1: دفنوا ابوهم ورجعوا. بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له إن وصية أبوك قبل ما يموت إنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حولوا الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش إخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنتي مسنودة عليها.
0: ما تخافشي، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد إن شخص أو شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب أو بوظيفة سبتها أو حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي تصدق يا أنكل، أنا كل اللي علمتهولي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي أوه يا أنكل، دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت أن أنا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا، لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع، فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. ناخد بالنا ان الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني، خلاص اتسمع وجاب اثره. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه، كان ممكن الوم حد وما لمتوش، صدقني حلوه. كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش، خسارة، أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش، يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم. فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
7: مالك يا حسام؟
8: مالي؟ هل به شيء؟
7: ماذا ترى؟
8: أراه كما هو.
7: لا، سمر عندها حق، يبدو غريبا.
8: أنا غريب؟
7: هادئ.
8: وهذا شيء غريب في؟
7: تبدو ساكتا ساكنا مسالما.
8: والعادة أن تكون صاخبا صارخا معاديا.
9: ما هذا يا مروان؟
7: لا تغضب، نحن نهتم بك.
9: لا أريد اهتمام أحد.
8: ها هو عاد إلى طبيعته.
9: اسكت يا مروان، لست مستعدا للمزاح.
8: لست أمزح، أنا جاد كل الجد.
9: عم قاسم، أيعجبك هذا؟
10: جدا، يعجبني جدا.
9: يسخرون مني، أيعجبك ذلك حقا؟
10: لا لا لا، لا تعجبني السخرية منك ولا أقبلها، لكن الاهتمام بك نعم أعجب به.
7: نحن قلقون عليك.
8: نخشى أن تكون مريضة
7: أو معكر المزاج.
10: هل ترفض اهتماما؟ أنا سعيد بالمحبة التي تربطكم معا، لم تكونوا هكذا حين جئتم أول مرة إلى هنا.
9: نعم الفضل لك يا عم قاسم.
10: بل لكم، اقتربتم جدا من بعض.
8: الحوار والجدل قربنا إلى بعض.
7: الحوار والجدل يؤدي إلى الشجار والفرقة
11: بين الجهلة والمتعصبين، لكن الحوار والجدل الواعيين يقربان لا يفرقان.
10: فما بك يا حسام؟
9: لا شيء.
11: بل هناك شيء
8: هام، شيء هام.
7: قد تكون أشياء، لا يغير حسام هكذا إلا أشياء كثيرة هامة.
9: حل بي قلق وأرق منذ آخر مرة كنا فيها معا.
10: من كلامنا؟
9: نعم، موضوع يوم القيامة ونهاية الأيام وكل هذه الأمور أقلقتني.
7: أنت خائف يا حسام؟ أنت؟
9: وأنت؟
7: مرعوبة، أكاد أموت خوفا.
8: كلنا نعيش رعبا كبيرا.
11: هذا موضوع مصيري،
9: لذلك نحن خائفون.
10: تخشون النهاية؟
9: أخشى حساب الله لي عما فعلت.
8: المخيف أننا لا نعرف إن كانت حسناتنا تحسب حسنات أم سيئات.
7: مهما فعل الإنسان يخشى حكم الله، هل ما صنعنا يعجبه أم يغضبه؟
11: وماذا فعلت حين قلقت وأرقت يا حسام؟
9: قرأت، قضيت الوقت كله أقرأ عن الساعة ويوم القيامة.
10: فجئت مستعدا؟
9: نعم أنا مستعد، فلنبدأ.
10: قبل أن أبدأ أريد أن أطمئنكم.
7: نعرف أن الله رحمن رحيم.
8: حتى لو كنا خطاة أشرار،
11: رحمته واسعة.
10: معياره إيماننا لا أعمالنا، إيماننا به وبعمل نعمته في المسيح. نحن ننتظر النهاية بشوق ونتعجل مجيء المسيح.
9: تنتظره بشوق وتتعجل مجيئه؟
10: هو لنا الرجاء المبارك.
11: يقول بولس الرسول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
10: نعود إلى موضوع مجيء المسيح ثانية في آخر الأيام،
8: يوم القيامة.
11: العاقل من يجعل هذا الموضوع يشغله دائما.
9: يا مريم، تريديننا أن نعيش قلقين كل عمرنا؟ حرام عليك.
7: لو لم ننسه ونتناسه بين الحين والآخر ما استطعنا النوم والراحة،
11: بل نستعد له بثقة وهدوء.
10: لو نظرنا إليه نظرة إيجابية واقعية لاستطعنا النوم والراحة. هكذا يوصينا الله أن نستعد له برجاء وإيمان حتى نرضي الله.
8: نستعد له إلى متى؟
9: إلى أن يجيء.
7: ومتى يجيء؟
11: قلنا إن علم ذلك عند الله.
10: لكن هناك علامات لابد من حدوثها تجعلنا نتوقع قرب مجيئه.
8: وما هي تلك العلامات؟
7: هي كثيرة.
9: بعضها تم.
7: تم؟ يا خبر، فقد اقترب اليوم.
11: منذ صعد المسيح إلى السماء وموعد مجيئه قريب.
10: لكن كما سبق وقلنا، اليوم الواحد كألف سنة، والألف سنة كيوم واحد عند الرب.
8: فلنبحث في العلامات.
9: بعض المفسرين يرون أن الحربين العالميتين من علامات النهاية.
7: هاتان الحربان تمتا.
9: قلت لكم إن بعض العلامات تمت وبعضها لم تتم بعد.
10: يبدو من كلامك أنك درست الموضوع جيدا يا حسام. نعم، بعض المفسرين يعتمدون على نبوة حزقيال النبي في ذلك حين قال منقلبا منقلبا منقلبا أجعله، هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه.
8: منقلبا منقلبا منقلبا،
11: يقولون ثلاثة انقلابات
9: أو ثلاث حروب عالمية تؤدي إلى تغيرات كبيرة في العالم.
7: الحرب العالمية الأولى انقلاب عالمي، والثانية انقلاب ثاني عالمي، والثالثة
10: لم تحدث بعد. الأولى عام 1914 حتى 1918، وسموها الحرب العظمى الأولى، وغيرت خريطة العالم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
11: والثانية عام 1939 حتى 1945، وأيضا غيرت العالم وقلبته سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
8: بقيت الثالثة، الحرب العالمية الثالثة،
9: الكل ينتظرها قبل نهاية العالم،
7: وهذه ستكون بلا شك نهاية العالم كله. لا أظنها ستكون انقلابا، ستكون دمارا شاملا للكرة الأرضية جميعها.
9: يقول ابن كثير عن هذه العلامة إنها افتراق الأمم وصراعها وتفرقها إلى فرق كثيرة تصارع بعضها بضراوة، فيتمنى الناس الموت هربا من هذه الحروب.
11: قال المسيح لتلاميذه قبل صلبه إن من علامات النهاية تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة،
10: وتكثر الاضطهادات الدينية وتعذيب الناس وسوء معاملتهم بسبب عقائدهم الدينية واعتناقهم دينا غير آخر.
7: هذا موجود منذ قديم الزمان. في العصور الوسطى والجاهلية كان المؤمنون يقتلون ويسجنون بسبب إيمانهم.
8: كم حدث من صنوف تعذيب واضطهاد خلال الحكومات الوثنية الاستبدادية في العالم كله.
11: ونبه المسيح تلاميذه عن ذلك مسبقا وقال يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي.
9: نعم، حدث هذا فعلا وما زال يحدث في أماكن كثيرة حتى الآن.
7: طبعا خاف التلاميذ جدا لذلك وانزعجوا.
10: طبعا، لكن المسيح شجعهم قائلا إن ذلك يقول لكم شهادة، فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا، أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو ينقضوها.
11: وقال أيضا لهم يقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعرة من رؤوسكم لا تهلك.
8: هذا حدث لأتباع المسيح خلال القرون الثلاثة الأولى للمسيحيين.
9: الاضطهاد الديني قائم حتى يومنا هذا، ونحن نسمع الأهوال التي تحدث في كل مكان في أوروبا والبلقان وكل مكان.
7: وهذه من علامات النهاية.
10: نعم، هذه علامات هامة. والطبيعة، ثورات الطبيعة في كل مكان.
11: تحدث المسيح عن ذلك مع تلاميذه أيضا فقال وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، البحر والأمواج تعج والناس يغشى عليهم من خوف انتظار ما يأتي من المسكونة، لأن قوات السماوات تتزعزع.
8: ثورات الطبيعة والزلازل والبراكين والأعاصير تحدث في كل مكان.
9: تزايدت جدا أخيرا، حدثت في أماكن لم تكن تحدث فيها قبل تلك الثورات، زلازل في بلاد ليست ضمن أحزمة الزلازل هذا العام الأخير خصوصا، مصر مثلا.
7: والأوبئة يا حسام والمجاعات، أترون ما يحدث في الصومال والسودان وبلاد كثيرة في أفريقيا؟
10: نرى ونتأمل، لم نسمع من قبل كثيرا عن آدميين يموتون من الجوع.
11: تصدم عيني صورهم التي تنشر في الجرائد ووسائل الإعلام وهم جلد على عظم، هياكل عظمية.
8: هذه علامات واضحة مباشرة لا يمكن إنكارها. هذه علامات كثيرة، لو تتبعناها قد نعرف موعد يوم القيامة.
11: نعرف موعد يوم القيامة؟ مستحيل يا مروان.
8: مع كل هذه العلامات،
7: تتكرر هذه العلامات دائما على مدى العصور.
9: ما زال هناك الكثير أمامنا لنعرفه وندرسه،
10: مثل الضلال الديني.
11: ما أكثر الضلال الديني في العالم.
10: قال المسيح: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. ألم تسمعوا ما حدث في أمريكا؟ ذلك الرجل الذي ادعى أنه المسيح، وقبله كثيرون على مدى الأجيال.
9: قرأت أيضا إن الناس سترجع إلى عبادة الأوثان،
8: ويظهر الشرك ويختفي الإيمان.
7: العالم مليء بالمشركين والمهرطقين وعبدة الشيطان
11: والملحدين. برغم التقدم الحضاري، ما يزال هناك من ينكر وجود الله.
10: قال المسيح: إن كثيرين سيعثرون. وبولس الرسول أكد حدوث الارتداد.
9: برغم الامتداد الديني في بعض البلاد، إلا أن الارتداد الديني موجود بوفرة أيضا في بلاد كثيرة.
8: يدهشني أن أرى بلادا وصلت إلى أعظم نجاح علمي وسياسي واجتماعي، وما يزال شعبها يعبد تمثالا ضخما لرجل ممتلئ سمين يبدو على وجه اللامبالاة أو البلاء،
7: أو يعبدون الشمس. بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وفكوا أسرار الكون، يعبدون الشمس.
11: والذين يعبدون الشيطان علانية ويبنون له الهياكل المصنوعة من الذهب الخالص، شيء لا يقبله أي عقل.
8: هذا يحدث الآن ويشير بقرب حلول الساعة،
7: ويحدث أكثر منه مستقبلا، ليحمينا الله من ذلك كله.
10: المؤمنون في ذلك كله، مع أنهم سوف يعانون، لكن إيمانهم يحميهم ويحفظهم، والرجاء في النهاية السعيدة يجعلهم ينتظرون الرجاء المبارك. الحمد لله.
8: الحمد لله.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم. أذكر ثلاث علامات ستحدث قبل نهاية العالم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا، لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرأة ونشبع من رؤيا سنا ونبتهج بمجد بها وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقوله انت عملت كده ليه.

0: Aleluia, aleluia, aleluia.
1: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. إحساس ياسر حلو إنك تشوف شخص عزيز عليك بعد فترة من الغياب. أنا اليوم شفت صديق الطفولة كريم، كريم اللي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. كريم عندي قرابة 7 سنين مريتوش. اليوم فرحت كي سمعت أخباره. اليوم عرفت إنه على قريب بش يتخرج، بش يولي مهندس. كريم التلميذ المشاغب اللي مرة قتله المعلمة: أنت عمرك ماك بش تفلح في حاجة. كلام يجرح، خاصة التلميذ مازال كي يحط سيقه في الدنيا كما نقوله. وقتاش بدأ يا أخي بش نحكم عليه؟ اليوم سألت روحي السؤال هذا، علش نحكم على شخص من مجرد فترة في حياته؟ يا أخي قداش من واحد فينا تعدى بفترة كما هذه؟ زعما قديه من واحد يسمع فيا توا؟ حكم ولا حكم عليه؟ المهم اليوم ريت كريم، احنا تقابلنا صدفة بعد طول غياب، احكينا وكيما نقولوا احنا توانسة نحينا وحشة. اليوم قال لي صاحبي كريم حاجة خلتني نفرح برشا، قال لي اللي انا تبدلت، اما تبدلت للخير، قال لي نحس اللي فيك حاجة متبدلة. هالكلام فرحني برشا. التغيير كلمة بسيطة وسهلة انها تتقال، لكن في الحقيقة حاجة صعيبة. لكن كل واحد فينا نجم يتغير، تنجم تتبدل حياته، كل واحد فينا ربي يعطاه فرصة. اشكون نحنا باش ندينوه ولا باش نحكم عليه؟ هالموقف خليني نخمم في الكلام اللي قريته في بشارة إنجيل متى 7:1-2 واللي تقول: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. قديش من واحد فينا تحكم عليه من قبل؟ قداش من واحد فينا حكم على أخوه؟ هذا ما لازمش يصير، ما لازمش يصير بيناتنا، ما لازمناش نحكمه وندينه. أعزائي المستمعين، أقرأوا هالكلام مرة وعودوا أقرأوه وتمعنوا فيه، لأنه بالكيل الذي به تكيلون يكيل لكم. ودي ما تذكروا اللي مطلوب منا أن لا ندين لكي لا ندان. نتصور اللي فما واحد منكم توا يقول اللي هذا الحق، أما الواحد ما يفيقش بروحه ما غير ما يشعر يعمل هكا، وزيد الواحد لازم ياخو احتياطه. خويا العزيز ولا أختي العزيزة، هالكلام راهو مغالطة من إبليس على خاطر تنجم. تنجم لو خليت الرب يملك في حياتك، وين النجم نقترح عليك تبدأ تصلي، وإلا تصلي من أجل غيرك. لو كان كل واحد فينا يغير روحه أكيد بش نشوفه التغيير بيناتنا.
3: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعثنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الآزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

افتح أذني. بذبيحة وتقدمة لم تسر أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. المزمور 40 الآيات من 6 إلى 8. عندما يشير داود إلى المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية فإنه يتحدث عن المظاهر الخارجية للتدين، وهو يقول إن هذه المظاهر في جوهرها في حد ذاتها ليست كافية. قد نهتم بكل الأمور الخارجية ولكننا نفتقد الجزء المهم حقا. ثم يتابع قائلا: أذني فتحت. هذا هو الجوهر الداخلي للدين الحقيقي الذي وحده يعطي معنى للمظاهر الخارجية. نحن بحاجة إلى سماع صوت الله الذي يتحدث إلينا بشكل مباشر وشخصي، ولهذا يجب على الله نفسه أن يفتح آذاننا. عندها فقط سنكون قادرين على الرد مثل كاتب المزمور: ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني. عندما يفتح الله آذاننا ونحن بدورنا نسلم حياتنا له، نكتشف اكتشافا رائعا ومجيدا، وهو أن لديه خطة خاصة لكل واحد منا، خطة مكتوبة منذ الأزل في درج الكتاب. إن خطط الله لشعبه متنوعة بلا حدود، فهو لا يجعل من شخص ما نسخة كربونية من شخص آخر. إن خطته لكل حياة تناسب بشكل فريد كل ما هو مميز وفريد في كل واحد منا. وبدون هذا الإعلان عن إرادة الله الفردية لنا، قد نجد مجرد المظاهر الخارجية للتدين مزعجة ومميتة. ولكن عندما تكون آذاننا مفتوحة، يصبح من السهل أن نقول: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. افتح يا رب أذني لأسمع، وأيضا عيني لأرى ما هو مكتوب عن حياتي في درج الكتاب.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. عمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا قول المسيح ليوحنا المعمدان: طوبى لمن لا يعثر فيا. فهل عثر المعمدان في المسيح؟
2: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على هذا السؤال، فقلت إن يوحنا المعمدان شك في أن يكون المسيح هو المخلص المنتظر، فقد كان يوحنا كسائر معاصريه ينتظر أن يكون ملكوت المسيح زمنياً محاطاً بالمجد، فكيف يسمح له أن يبقى مسجوناً دون أن ينقذه؟ ثم أن المعمدان قد يشك في أمر المسيح لأنه خالف أسلوب الحياة التقشفية التي اتخذها يوحنا لنفسه. ونستنتج من إجابة المسيح أن سؤال المعمدان نتج عن شكوك حقيقية. واليوم أضيف أن بعض الناس يتظاهرون بالشكوك الدينية بدافع الادعاء أو لأجل غايات أنانية، مع أن المتظاهرين بها لا يعتقدون صحة ما يقولون، ودينونة هؤلاء ظاهرة. تتولد أحيانا شكوك ناتجة عن تمسك أصحابها بخطايا معينة، ولا يمكن اهتداء هؤلاء إلى الحقيقة ما لم يتركوا تشبثهم بخطاياهم، سواء كانت خطايا علنية أو خطايا خفية. أما الشكوك التي تنتج عن قلة المعرفة فالأمل قوي بزوالها بواسطة الدرس والسؤال وطلب الهداية الإلهية وعمل الواجب الحاضر في حينه بكل أمانة وإخلاص. أما يوحنا المعمدان فهو مزيج من المحبة والغيرة والتواضع مع شيء من الخوف والميل الطبيعي إلى القنوط، وهذه تقارب الفضيلة، ولابد أن تكون نتيجتها انقشاع غيوم الشكوك وبزوغ شمس اليقين. زعم البعض أن يوحنا المعمدان لم يشك، بل قصد أن يأخذ الرسولان اللذان أرسلهما للمسيح جواباً مقنعاً لهما على هذا السؤال الجوهري يستفيد من جوابه سائر التلاميذ. على هذا الفرض نرى في اهتمام المعمدان سعياً حثيثاً جدياً في هداية الناس إلى ذلك الذي هو أعظم منه، الذي أتى بعده، السيد المسيح. لقد شاء الله في حكمته أن يموت المعمدان شهيداً ليحصل بذلك على مجد مضاعف في أبديته، ويعطي المؤمنين جميعاً مثالاً مؤثراً للجرأة الدينية التي لا تهاب إنساناً ولا ملكاً في اتباع الأوامر الإلهية، ومثالاً للمجاهرة بالدين الحق ومبادئه. فلم يقد الروح الإلهي المسيح لينقذ المعمدان من ضيقه. فضل السيد المسيح أن يجيب على سؤال يوحنا المعمدان بالأفعال قبل الأقوال، ففي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأرواح شريرة، ووهب البصر لعميان كثيرين. بعد هذا البرهان المنظور الوافي أفهم المسيح رسولي يوحنا المعمدان أن يبلغا المعمدان مرسلهما الكريم خبر ما رأياه وسمعاه من معجزات وتعاليم.

0: خص المسيح بالذكر علامة روحية، هي أن شخصا قد أحرز شهرة وأظهر سلطانا بهذا المقدار ثم يعتني بتبشير المساكين لا يمكن إلا أن يكون المسيح. ألم يعظ النبي العظيم هذه العلامة في قوله: يزداد البائسون فرحا بالرب، ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل، وأيضا الرب مسحني لأبشر المساكين. أعلن المسيح في أسلوب جوابه على سؤال يوحنا المعمدان أهمية العمل كالبرهان القاطع لمزايا الشخص. فإن كان هو المسيح حقا، يتضح ذلك من أعماله أكثر من أقواله، ولم يشأ أن يؤخذ سكوته ثم كيفية جوابه ثم تخليه عن إنقاذ المعمدان، لم يشأ أن يؤخذ هذا دليلا على عدم احترام المعمدان. فالمعمدان شهم غيور معتبر عند الشعب أنه من أنبياء الله، فأسرع المسيح يمدحه وذكر الجمهور بأيام نجاح المعمدان حين كان بعض سامعيه بين الجماهير المتقاطرة إليه في البرية تاركين الأوطان والأشغال وطالبين أن يسمعوه ويعتمدوا منه. سأل المسيح الجمهور المستمع إن كانوا قد وجدوا في يوحنا المعمدان رجلا متقلبا تزعزعه المخاوف أو المطامع فيشبه قصبة تحركها الريح. أليس ثبات المعمدان وعزمه وحزمه سبب وجوده في ذلك السجن المخيف؟ وسأل المسيح الجمهور أيضا إن كانوا قد وجدوا المعمدان رجلا يحب نفسه يطلب التنعم حتى يروا بين كلامه وسلوكه تناقضا يمنع من اتباع إرشاداته، ألم يجدوه سالكا في منتهى إنكار الذات والانصباب على خدمة الله بواسطة خدمة البشر؟ فإن اعتبروه نبيا فقد أصابوا، لكنه أيضا أعظم من نبي، لأن لا موسى بتسليمه الشريعة للشعب بعد إخراجهم من عبودية مصر، ولا إيليا بمقاومته عبادة الصنم وصنعه المعجزات المدهشة، ولا داود برعايته لبني إسرائيل ملكا عليهم مدة 40 سنة أعطاهم وأعطى العالم مزاميره الشهيرة، ولا واحد من هؤلاء قد خدموا العالم خدمة جوهرية كخدمة يوحنا المعمدان. فقد هيأ المعمدان الطريق للمسيح الموعود به ثم دل الناس عليه.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.